0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

عليكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

بكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل النجاح ثمرة للعمل الدؤوب والصبر، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ربى أصحابه على الخير والخلق الحسن بعيدا عن رياء القول وبريق المظاهر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نحن نعيش اليوم في

0: عالم مدمن على لفت الانتباه، تجد الكثير يصرخ ليثبت وجوده ويعرض إنجازات وهمية قبل أن يبدأ الجهد الحقيقي. تجد الشاب يعلن على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: قررت حفظ القرآن، أو بدأت مشروع تجاري الجديد، فينهال عليه التصفيق والإعجاب من قبل أن يقوم بخطوة واحدة. ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تخبر الناس بخطتك؟ يفرز دماغك جرعة فورية من هرمون الدوبامين. هذه الجرعة تخدع عقلك وتجعله يشعر بنشوة الانتصار، وكأنك حققت الهدف بالفعل، والنتيجة تفقد الدافع للعمل الحقيقي لأنك قد حصلت على التصفيق مقدما. لذلك دعنا نتعلم اليوم فنا لا يتقنه إلا العظماء، فن الاختفاء الاستراتيجي والانضباط الصامت. أيها الطموح، العظمة لا تصنع تحت الأضواء، بل تصنع في الظلام. لتصنع شخصيتك المتميزة والمتألقة، أنت بحاجة إلى ما يسمى بالعزلة المنتجة. المجتمع قد يخبرك أن العزلة تعني الاكتئاب، وأنه يجب أن تكون متاحا دائما في كل مقهى وفي كل مناسبة، ولكن هذه الفكرة صممت لتبقيك عاديا ومشتتا مثلهم. إن العزلة الاستراتيجية هي بيئة معقمة وإلزامية لنمو التركيز العميق. كيف نطبق هذا؟ أولا الانضباط. استيقظ، تدرب واعمل، أدرس بشكل متكرر. هذا التنفيذ الصارم هو الذي يخلق الفجوة بينك وبين البقية. ولكي تصل إلى هذه القوة لابد أن تتقن تقنية العمل العميق. إن العمل السطحي كالرد على الإيميلات وتصفح الهاتف كل 10 دقائق والعمل المتقطع يجعلك شخصا متأخرا عن الركب. أما الذي يعمل عقله في حل أعقد المشاكل ويبتكر أعظم الأفكار ويستطيع الجلوس لساعات متواصلة دون أي تفاعل مع العالم الخارجي، هو شخص فعال ومنتج. ولكي تصل إلى هذا العمق أنت بحاجة لصيام الدوبامين. عقلك الآن مدمن على الإشعارات، فعليك أن تطبق الحرمان الطوعي. اغلق هاتفك، اجلس في غرفة فارغة مع عملك فقط. في البداية قد يصرخ عقلك طالبا الترفيه، لكن مع الوقت سيعاد ضبط جهازك العصبي ليستمتع بالعمل الشاق المعقد. ولكن قد يسأل سائل: كيف أختفي وأنا لدي عائلة وعمل ودراسة؟ هنا استخدم تقنية التخفي التكتيكي، أي أن تكون حاضرا جسديا. أنت موجود، تؤدي واجباتك الأسرية والمهنية، لكنك تبني جدارا ذهنيا صلبا يمنع أحدا من الاقتحام. يجب أن تتعلم قول كلمة لا ببرود تام. أرفض الدعوات الفارغة وانسحب تكتيكيا من النقاشات الجانبية التافهة. أيها الأحبة، الاختفاء الاستراتيجي ليس ضعفا، بل هو ميزة تنافسية. ولكن كيف نقيس هذا التقدم الصامت؟ وكيف نعرف أننا نسير في الطريق الصحيح ولسنا نضيع الوقت في الوهم؟ هذا هو دور التقييم والمراجعة، الموضوع الهام الذي سنفرد له حلقتنا القادمة بإذن الله. التقييم وتصحيح المسار، كيف تقيس خطوات نجاحك. إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا همة العاملين المنتجين وإخلاص المتقنين، وأن يبارك في خطواتنا نحو نجاحات تسر الناظرين وتبني وطننا الغالي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بعزيمة لا تقهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مسترشدون بالهدى الشريف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار يفرش بساط النور، وأشرقت نفوس مغتبطة بالهناء والسرور. يتعلم المسترشد بنور الهدي النبوي الشريف أن يسأل ربه رحمة ومغفرة وعافية ورزقا ليسلك مسالكها ويهنأ بظلالها. فالإنسان بطبيعته يعيش مثقلا بأعباء حاجاته ظاهرها وخفيها، ولا يستغني عن رحمة تظله وعافية تجلله ورزق يغنيه ومغفرة تنجيه، فهو لا حول له ولا قوة إلا بالله. والمغفرة أسمى ما يطلب من الله، هي ذلك النور الذي يبدد ظلمات الخطايا. والسعي في سبيل المغفرة يملأ القلب طمأنينة ويمنحه حياء وإقبالا. والرحمة ظلال الهناء واللطف التي تستشعر في العبادات والعلاقات والتقلبات، وما نستشعره من العناية الربانية حتى في أشد اللحظات وأصعب الأحوال. والعافية في طليعة النعم التي يجعلنا المنعم نستمتع عبرها ببقية النعم، إنها تلك المنحة الخفية التي تظهر عظمتها عند فقدها، وتشمل السلامة في الدين والبدن والقلب والعقل. والرزق ذلك الذي به تستقيم شؤون الحياة، وتصان الكرامة، وتسد الحاجات من كل ما يمد الله به عبده من السكينة والرضا وأبواب التوفيق والتيسير. وهكذا شأن المؤمن متصل بالله، ويجتمع في قلبه الشعور بحاجته إلى مغفرته تعالى ورجاء رحمته، متطلعا إلى عافيته، آملا في رزقه، يعيش متوكلا على الله، ماضيا في سبيل رضاه، مستندا إليه، مستغنيا به عما سواه. تقدم وسر في سبيل العلا، وخذ من نبيك نور الدجى، وبدد به الحالكات، فما تيممه المرء إلا اهتدى. وأحلى حياتك يا ذا النهى، حياتك في سنة المصطفى، لنا أسوة فيه، في هديه رحاب السعادة طول المدى. فهيا بنا لله ربنا مع من يطوي الأيام على منهاج هداه ونور تقواه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: حديثنا موصول مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تحث على أن يتخذ الإنسان من هول يوم القيامة وقاية.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية لو تدبرها الإنسان وتدبر ما تحمله من تحذير لقشعر جلده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: المخاطب بالدرجة الأولى بنو إسرائيل المخاطبون بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم هذا الخطاب ينسحب على كل مكلف، فكل مكلف مأمور أن يتقي هول ذلك اليوم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن نوع الخطاب هذا في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: هذا الخطاب تضمنه الأمر اتقوا، وأصل الأمر أن يكون للوجوب، أي أن يكون المأمور واجبا عليه أن يمتثل ما أمر به في ذلك الأمر. فهذا الخطاب نوعه الوجوب، إذ هو مأخوذ من صيغة الأمر التي تقتضي الوجوب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة تكرار هذا الخطاب مرة أخرى؟ فقد سبق أن تعرضنا لمثله في الآية التي تحمل الرقم 48 من نفس هذه السورة.
1: جميل جدا.
2: وهو قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: جميل جدا. الواقع أن هذا الخطاب تكرر لزيادة التذكير والتحذير عن الانحراف عن تقوى هول ذلك اليوم، ولا يحصل إلا بالإيمان التام بالله ورسوله، بل وبكل رسله، والعمل بما أنزل من كتبه. فعلى أي حال، هذه الآية كسابقتها، إلا أن بعضها يختلف عن تلك الآية في يسير من الألفاظ، ولكن المقصود بالدرجة الأولى من التكرار توكيد التحذير وتوكيد تذكر النعمة، وأن هذا اليوم يوم عظيم يجب على كل مكلف أن يتقي هوله.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى: واتقوا؟ عرف لنا التقوى عموما.
1: التقوى أصله مأخوذ من الوقوى، أي من الوقاية.
0: من الوقوى؟
1: نعم، والتاء بدل عن الواو، لأنه من وقى يقي. فاتقوا هنا الأمر هذا افتعل، اتقى افتعل، وهذه الصيغة للمبالغة، لطلب المبالغة في ذلك. والمقصود بالاتقاء هنا أن يأخذ الإنسان وقاية من هول هذا اليوم كما أشرت سابقا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كيف يتقى اليوم؟
1: اليوم ظرف تقع فيه الأشياء،

0: ويوم القيامة أهوال فيه وأهوال كثيرة، ففيه ما لا يحتسب الإنسان، كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حيث تبرز الجحيم لمن يرى. فهنالك الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها. واتقوا يوما، فاليوم لا يتقى، وإنما تتقى الأشياء أي الأهوال التي تقع في ذلك اليوم،
1: وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة يا أستاذنا،
0: وهو جماع الأمر كله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من تنكير هذه المفردة يوما؟
0: واتقوا يوما، التنكير هنا للتهويل والتعظيم.
1: للتهويل والتعظيم؟
0: نعم.
2: وكيف يكون ذلك؟
0: التنكير، تنكير الأسماء، له أغراض كثيرة ومقاصد متعددة، فمنها التعظيم والتهويل كما هنا: واتقوا يوما، أي يوما عظيما. وقد وصف الله هذا اليوم بأنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا اليوم فيه الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
1: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،
0: ولكن عذاب الله شديد. فالتنكير هنا للتهويل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
0: المقصود من ذلك أن كل إنسان مشغول بنفسه، فالأصدقاء في هذه الدنيا قد ينفع بعضهم بعضا، والأهل كذلك، والجيران كذلك، أما هناك فكل إنسان مشغول بنفسه.
1: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
0: وهؤلاء أخص الناس به. فهذا اليوم لا تدفع نفس عن نفس أبدا، ولا شيئا يسيرا، ولا تكون هناك كفايات ولا شفاعات، إلا إذا أذن الله بالشفاعة لشخص وارتضى ذلك المشفوع له والشفيع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قبل أن نتحدث عن الشفاعة، أود أن أسألك عن المراد بالنفس هنا في هذه الآية، أو في قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
0: النفس الأولى هي النفس الدافعة والجازية.
1: النفس الدافعة والجازية؟
0: نعم، والنفس الأخيرة المدفوع عنها والمجزية. لا تجزي نفس، المقصود بالنفس ذات الإنسان، ذات المكلف من إنس وجن. فالنفس تطلق ويراد بها المجموع من العقل والروح والجسد وكل ما يشتمل عليه الإنسان، أو كل ما يشتمل عليه المخلوق. فالمقصود هنا بالنفس نفس المكلف، وليس المقصود كل نفس. لا تجزي نفس مكلفة عن نفس أبدا شيئا. فالنفس هنا النفس المكلفة من الإنس والجن.
2: ولكن يا أستاذنا، حينما يقال أن النفس أمارة بالسوء، هل يدل هذا على أن الإنسان بكله ميال إلى عمل السوء؟
0: هنا إن النفس لأمارة بالسوء، أي باطن الإنسان، نفسه، قرارته، ما يشتمل عليه، نعم فيه ميل إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس هنا هي الأمارة، وهناك نفس لوامة ونفس مطمئنة.
1: النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس
2: الأمارة؟
0: نعم، أما النفس اللوامة فهي التي تلوم صاحبها على فعل ما لا يرضي ربها، فيفعل الإنسان الأشياء ثم يلوم نفسه. والنفس الأمارة بالسوء تلك النفس التي لا تتخلص من السوء، تأمر بالسوء ولا تتخلص. وأما النفس المطمئنة
2: فنتحدث عنها في الحلقة القادمة يا أستاذنا،
0: بل نشير إليها في هذه الحلقة بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي النفس التي نجاها الله من النار بفضله.
2: إذن نقول أن نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذا الحديث عن النفس وأنواعها الثلاثة.
0: جميل جدا، على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.

كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم بصددها هي كلمة أوجفتم، وقد أوردها

0: الله عز وجل في سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، نقف اليوم بين يدي آية كريمة من كتاب الله تحمل في طياتها معاني التوكل وفقه النصر وسنن التمكن والتمكين وجمال الاعتماد على الله سبحانه، وهي قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة أوجفتم كلمة بليغة تدل على الحركة السريعة والجهد القتالي، ومعنى الآية: لم تتعبوا خيلا ولم تجهدوا إبلا ولم تخوضوا معركة، بل جاءكم هذا النصر والمال فيئا من عند الله وحده. يا لها من آية عظيمة تربي القلب على التوكل على الله، وترسخ في النفس أن الجهد مهما بلغ فإنه لا يؤتي ثماره إلا بإذن الله، وأن الله يفتح على عباده أحيانا دون أن يسعوا، ويعطيهم دون أن يتوقعوا، ويمنحهم دون أن يكون للأسباب الظاهرة أثر كبير. وهذا من عظمة هذا الدين، فهذا الدين يجمع بين العمل والأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بأن الله هو مسبب الأسباب. يقول سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال: وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها المستمعون والمستمعات، لقد كان المسلمون قادرين على القتال، ولكن الله أراد أن يعلم المؤمنين درسا خالدا، أن الله إذا أراد نصرا لأوليائه فتح لهم بابا لا يخطر ببال، وألقى الرعب في قلوب أعدائهم وجعل لهم الغلبة دون سيف أو رمح، وهذا ما حصل تماما في بني النضير. ومن هنا يقول أهل العلم: إن النصر من عند الله، قد يأتي بسبب ظاهر وقد يأتي بلا سبب، وقد يأتي بأسباب لا يلتفت إليها أحد من الناس. أيها المستمعون والمستمعات، ما أعظم هذا الدرس للأفراد والأمم. إن الفتح قد يأتيك وأنت لم تتحرك إليه، والرزق قد يصل إليك من حيث لا تدري، والخير قد يعود عليك بغير سعي منك إن صدق قلبك واستقام طريقك. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، حسبه أي كافيه وناصره ومؤيده ومعطيه ما لم يحسب له حسابا. وهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بني النضير، حين عاد المال إلى المسلمين دون حرب، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الأمة لا لنفسه. وهذا من فقه إدارة المال العام في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن من أعظم ما تنبئه إليه هذه الآية الجليلة أن النعم التي تأتي بالتوفيق والفضل الإلهي أعظم شأنا من تلك التي تأتي بجهد الإنسان وحده، لأنها تحمل في طياتها رسالة ربانية أن الله قادر على أن يغير الأقدار ويقلب الضعف قوة ويجعل الخوف أمنا ويبدل الحال إلى أفضل الأحوال. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. في حديث عمر بن الخطاب، الحديث المعروف المشهور الذي جاء فيه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة أعرابي يسأل عن أمور الدين، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم السؤال الثالث قال فأخبرني عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. الإحسان أيها المستمع الكريم أعلى مراتب الدين وأرفع مرتبة، أهلها أهل هذه الدرجة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين استكملوا مراتب الدين، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات. والإحسان هو لب الإيمان وهو روحه وكماله، وإذا قلنا هذا المراد به الإجادة والإتقان، أي أن المؤمن يوقع العمل والعبادة على أكمل وجه وعلى أحسن حال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوها من أبوابها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. فهؤلاء تجدهم يعبدون الله عز وجل وهم يستشعرون مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، إذا قرأت القرآن ستجد في عدة مواضع يقرن المولى عز وجل الإحسان بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة معا الإيمان مع الإحسان ومع التقوى، وتارة بالجهاد، وتارة بالإنفاق في سبيل الله، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل المطلق، كما قال سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إذن في هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان لهم مقامين. المقام الأول وهو الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو

0: لا يمكن أن يأتي في خلال يوم وليلة، ما يمكن، ولكن يأتي بماذا؟ بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا المقام الأول، أن تعبد الله كأنك ترى. والمقام الثاني هو مقام الإخلاص، مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله عز وجل إياه. يعني أنت تستحضر أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، فأنت إذا استشعرت هذا ستجد أنك مخلص في نيتك، وكذلك خاشع في صلاتك، وصادق في كلامك، وكذلك مخلص في صدقتك وفي زكاتك وفي حجك وعمرتك، في جميع أمور يعني حياتك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا تحقق في عبادة الإنسان بأن الله يراه ويطلع على سريرته وعلى علانيته وعلى باطنه وظاهره، إذن لا يخفى ولا يخفى على عبده شيء منه سبحانه وتعالى، حينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق أن الله عز وجل يرى عبده ويعلم ظاهره وباطنه. إذن بهذين المقامين أيها المستمع الكريم تكون معنى الحديث صارت يعني واضحة، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا المقام الأول وهو أعظم، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني. أولياء الله المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بالله أنه رب وإله وأن له أسماء وصفات، وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشوعا وخشية إلى غير ذلك من الأعمال والعبادات الباطنة والظاهرة. وهؤلاء هم الذين يصلون إلى درجة العبودية التي يحبها المولى عز وجل، يصلون بها من درجة العبودية إلى أن يكونوا أولياء الله عز وجل، لأن المؤمن وليه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أبي هريرة الحديث القدسي المعروف، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن عاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. إذن هذه أعلى درجات. إذن فعلك لله الفرائض هذا أفضل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم استمراريتك على النوافل تصل بذلك إلى محبة الله عز وجل، فإذا حبك الله فإنك قد ظفرت بخيري الدنيا والآخرة. فالله الله أيها المستمع الكريم أن تجاهد نفسك حتى تصل إلى المقام الأول، فإن لم تستطع فعليك بالمقام الثاني. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ

0: ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، كنا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للقارئ عمر بعيسى.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ووقفنا عند الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام بتأويلها مع ما بعدها في مصدر بأحسن عملهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بذكر وجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول كانوا يعملون، وقد صدرت صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعملون متعد والمفعول به محذوف، والتقدير بأحسن ما كانوا يعملونه، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فإن النكرة الموصوفة لا بد أن تأتي بعدها صفة لها، فالجملة كانوا يعملون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها تكون صلتها، فإن الحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى بأحسن الذي بل بأحسن عملهم، فتقدير الكلام بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزين، نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نجزين. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فقد وقع الجار والمجرور بعد معرفة وهي كلمة أجرهم. وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت، وتلك المعرفة هي الكناية، والمراد بالكناية الضمير، فإن المتقدمين يعبرون عن الضمير بالكناية أو يريدون بكلمة الكناية الضمير، كما نجد ذلك في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة، وهو المعروف المشهور في هذا الباب، واسمه معمر بن المثنى، وقد تقدم ذكره مرارا، وهو أشهر من نار على علم كما يقولون. وقد توفي في السنة التاسعة بعد 200 من الهجرة النبوية، وعمر طويلا فعاش قرنا أو ما يقرب من القرن. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال. وعلى هذا الوجه يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجوز فيها أن تكون جوابا للقسم، إذا جعلنا اللام اللام الموطئة للقسم، فعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة أسلوب القسم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب أيضا على هذا الوجه، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وهذا على رأي من يجيز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية والعكس. والرأي الآخر وهو عدم الجواز هو المنسوب إلى الجمهور. وعلى جعل هذه اللام هي لام التوكيد تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة ما عند الله باق، أو على الجملة ما عندكم ينفد، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 97 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب: الذي عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من. صالحا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز في صالحا أن يكون صفة لمصدر مقدر، والتقدير عمل عملا صالحا، وعلى هذا يكون صالحا مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الصفة تنوب عن المصدر فتكون نائبا عن المصدر أو تكون مفعولا مطلقا. من ذكر أو أنثى: من ذكر جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذكر اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من ذكر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ذكر أو أنثى، أو التقدير يكون من ذكر أو أنثى، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. أو أنثى: أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأو في هذا الموضع معناها التقسيم، وأو حرف عطف يأتي لمعاني متنوعة، ومن تلك المعاني التقسيم. أنثى اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. وقد تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، لأنها منتهية بحرف التأنيث وهو الألف المقصورة، فإن الألف المقصورة تكون دالة على التأنيث، وكذلك أيضا في الألف الممدودة فإنها تكون دالة على التأنيث أيضا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، فنقول في الإعراب: أنثى اسم معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة المقدرة، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ومنعها من الصرف انتهاؤها بألف التأنيث. وهو مؤمن جملة اسمية. نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
1: مستمعين الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى

0: قلبك شهيدا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني.
1: أخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وإلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بقصر البركة العامر معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات فخامة الدكتور مسعود بشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للنهج الحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان ودورها البناء بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحيات جلالته إلى سماحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفخامة الدكتور مسعود بشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرونة بتمنياته الطيبة للقيادة وللشعب الإيراني دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. حضر المقابلة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني سعادة السفير موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، وفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء أمس بمبنى المجلس في مسقط معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستقبل.

تستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. وأشاد سموه في مستهل الاجتماع المشترك الذي عقد بين المجلسين بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة في مختلف المجالات وما يطلع به من أدوار وطنية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا بأن مجلس الوزراء يرحب دائما بالمقترحات والآراء والدراسات التي يقدمها مجلس الدولة. كما أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة والمكرم أعضاء مكتب المجلس عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء من اهتمام في ترسيخ ثقافة العمل المشترك وتعزيز التعاون المستمر بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية. واستعرض أثناء الاجتماع عدد من الموضوعات من بينها دور الاستراتيجيات القطاعية في تعزيز التنمية في المحافظات، كما تم تبادل الرؤى البناءة في كل ما من شأنه الارتقاء بالجهود المبذولة وبما يحقق الصالح العام. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمان. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان مباحثات مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري في إسلام أباد في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كما التقى بشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وأكد الرئيس الإيراني على أهمية الالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس فيها. وتأتي زيارة بشكيان إلى باكستان في وقت تعمل فيه فرق فنية على وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات التي جرت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز فرص التوصل إلى إنهاء دائم للحرب. وكانت إيران قد أعلنت عن اختتام المحادثات الفنية مع أمريكا في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. جاء ذلك وفقا لما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية رئيس الفريق الفني التفاوض الإيراني، والذي ذكر أنه تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، إضافة إلى إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء ومذكرة تفاهم بشأن المرور الآمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة ووحدة لمنع النزاعات في لبنان، وكذلك التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة. بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى مسألة انسحاب إسرائيل من بلدات جنوب لبنان. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل هو خيار صحيح، مضيفاً بأنه يأمل أن تكون الجولة الخامسة من المفاوضات حاسمة في استعادة سيادة لبنان كاملة. بجانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع جيد دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وماركو روبيو وزير الخارجية، ناقش مقترحا لإنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني في عقب وقف إطلاق النار، في حين قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع القتال في اليومين الأخريين. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الكونغرس الذي تبنى قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أنه جاء في توقيت سيء وأرسل رسالة خاطئة

إلى إيران، وأضاف أن القرار جعل مهمته أكثر صعوبة، متهما أعضاء في حزبه الجمهوري بالانضمام إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح التشريع. أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل استهدفت عمدا أطفالا فلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، فضلا عن جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت اللجنة أن لديها أسبابا وجيهة لتخلص إلى أن هذه الأعمال تشكل جزءا من استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الفلسطينيين في غزة باستهداف أطفالهم. قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، بينهم 6 في منطقة ديمبيرو بتروفسك الواقعة في الوسط والمتاخمة لخط المواجهة. من جهته قال ميخائيل رازوفاجايف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك عقب هجوم شنته أوكرانيا. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفا واضطرابات كبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيض مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أعلى درجة حرارة تسجل في شهر. تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة الخسائر التي سجلتها هذا الأسبوع، وانخفض خام برنت 37 سنتا لتصل إلى 76.71 دولارا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي 36 سنتا بالمئة لتصل إلى 72.85 دولارا للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوم عقب محادثات أولية، مما يسمح لها ببيع النفط ومع تراجع حدة الأعمال القتالية في لبنان. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ هشام المزروع. أعوذ

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم هشام المزروع. حس

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو على مسامعكم القارئ حامد بن عوض النهدي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة كما كنا نعتاد على ذلك. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. أرقامنا ستظهر على الشاشة لتتمكنوا من خلالها أن تتواصلوا معنا بحول الله تعالى، ونحن في انتظار مكالماتكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: أمين يا رب العالمين. الأخ عامر الوهيبي يقول، أو الوهيبي ربما، ما قولكم في من قال لن تجد في كتاب الله أمرا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هناك أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول متحققة تماما باتباع ما جاء به القرآن أو ما جاء به من قرآن النبي، أما النبي فطاعته متأكدة فقط على من عاصره لأنه ولي الأمر، ولا تلزم من لم يعاصره، لأن الله لم يحفظ كلامه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم. ربما هذه الشبهة تحتاج منكم إلى تفكيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم. أما بعد، فإن هذه الشبهة ضعيفة من وجوه كثيرة، ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب، مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها. فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية، وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه. هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم، أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة؟ فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وصفه هنا بالنبوة، ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه، ولم يذكر وصف الرسالة هنا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بوصف النبوة، ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين، إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائل ذلك يحتاج إلى دليل. فالله تعالى يقول: حرض المؤمنين على القتال. يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه؟ لا قائل بذلك، فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأبلغ من هذه الآيات مما يحضرني الآن أن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال وداعيا إلى الله، الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه، فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع، إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به؟ كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية الكريمة. ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته، وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى فقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا، فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة يا أيها النبي، لم يقل له يا أيها الرسول، ثم قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية، قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وكذلك أيضا يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه. وقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. وهذه هاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه، لا بوصف الرسالة، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى، وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير، دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة، لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره، وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم
1: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها، لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف، بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين، لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة، وإنما جاء بخطاب النبوة. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة. فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر. وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة. وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، نجد أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة، منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد المكالمات. أخ خالد البلوشي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ خالد
2: وياك الله، كيف الحال؟ طيبين
0: الحمد لله، الله يحفظك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال تكرمتم
0: تفضل.
2: أنا عندي حاليا أولادي الذكور ساكنين معي في البيت.
0: نعم.
2: والبعض منهم متزوج، طبعا ساكنين في كل واحد في غرفة يعني.
0: نعم.
2: عندي أكبر الأولاد اللي أصبح عنده يعني ذرية الحمد لله رب العالمين، وأصبح المكان يعني ما كافي زين. أول حين يريد يبني، ولكن طبعا هنا معليه الصعوبة يعني شراء الأراضي في المنطقة، الأراضي شوية أسعارها غالية. فالحين هو يريد يعني عندي في مكان في سعة في الأرض اللي باني فيه البيت حاليا، في مكان في سعة يعني. هو يريد يشتري جزء من الأرض اللي أنا ساكن فيها بمبلغ يعني لكان ما يوصل إلى أسعار الأراضي الموجودة هنا فوق العشرات الآلاف يعني. مبلغ رمزي يعني على أساس نحن نخرج من في قصة حدثت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني. لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف، أن بغيت أستفسر هل هذا جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانا موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني.
0: طيب
2: الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا اللي بنعوم عند الأولاد وأصبح المكان مش كافي، واضح. أقدر أنا أبايع يعني بمبلغ رمزي وخلي يسكن معي في الأرض أنا باني فيه البيت؟
0: طيب واضح. لا خالد إن شاء الله،
2: بارك
0: الله. إن شاء الله بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله في أولادك.

0: الأخ سيف العوفي.
1: نعم، السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك، تفضل.
1: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالته؟
2: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
1: جميعا. إن شاء الله لدي سؤالين دكتور.
0: نعم.
1: سؤالي، شخص أوصى بحجه،
0: نعم،
1: ومع الحجه أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى،
0: نعم،
1: ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
0: نعم. طيب،
1: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
0: طيب،
1: شكرا لكم.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب، بالنسبة للأخ خالد بلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
2: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال، لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد. فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة، أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء، بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد،
0: نعم،
2: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد،
0: نعم،
2: وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة،
0: نعم،
2: فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه. أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه،
0: نعم،
2: ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء،
0: نعم،
2: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء، وإن لم تظهر فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة. إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولده ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية،
0: نعم،
2: أو بسعر يراعيهم فيه، ولكنه سيعوض الآخرين،
0: نعم،
2: فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم فحينئذ لا إشكال. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أرى أن يهب ولده أو أن يلجأ إلى هذا الذي ذكره في سؤاله، والله تعالى أعلم.
0: ماذا لو باعه بسعر السوق؟
2: حينئذ لا إشكال.
0: لا إشكال،
2: لكن هذا هو الذي فر منه،
0: نعم،
2: هو يقول بأن الأسعار الأراضي غالية،
0: نعم،
2: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا،
0: نعم،
2: ليس هناك بحث في هذه المسألة،
0: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر،
2: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق،
0: نعم،
2: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد،
0: نعم،
2: فهذا مما يمكن أن يغتفر. لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا، نعم، إذا كان على لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع وثبت حق الوالد في أصل الملك وأوجد صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد. لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحاجات.

0: حسابات والاحتياطات
1: نعم.
0: الشرعية الفقهية.
1: طيب
0: فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته، أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن، والله تعالى أعلم.
1: طيب هناك مسألتان. المسألة الأولى، ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم يعني؟
0: نعم، إن أذنوا بطيب أنفس
1: نعم
0: وبمحض رضا منهم فلا إشكال، ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية يعني ألا يبالغ في الإلحاح، وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا، فحينئذ لا إشكال. إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج كما قلت دون إلجاء أو تثريب إن لم يأذنوا، والله تعالى أعلم.
1: ثانيا التعويض كما تفضلتم عليه، أن يعوض إخوته وأخواته، هذا التعويض يعني يأخذ أي شكل من الأشكال؟ هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
0: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال،
1: نعم.
0: الحاصل أن يحقق العدالة،
1: نعم.
0: فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم، وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج ويمكن العودة إليها، قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة. وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث، وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها، والله تعالى أعلم.
1: طيب الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه، لكنه لم يفعل ذلك.
0: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه، أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها،
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره. ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف، إذا الصحيح جواز هذا التعبير وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح خلافا لمن ذهب لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب سؤاله الثاني، في من استدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لابد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
0: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا لا حرج عليه، لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحينئذ يقوم لقضاء ما فاته، والله تعالى أعلم.
1: جميل. واحدة من الأخوات تقول تسأل التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
0: لا بد من التكبير.
1: نعم.
0: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا، أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام،
1: نعم.
0: لا سيما إن تابعنا بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ، يجب عليهن أن يجتنبن، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
1: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول: تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين. فالمتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة، قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم مناداتا للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة. ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين، أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية. كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك. ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات، قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب. أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
0: نعم.
1: هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب. الآن هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم.
0: نعم.
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم.
1: هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذن الآية، السورة الكريمة، سميت بهذا الاسم لهذه الدلالة الواضحة في أن المائدة دلالة على عهد وميثاق بين فئة مؤمنة توجهت إلى ربها تبارك وتعالى بطلب ودعاء، واستجاب لهم نبيهم فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فكان تحقيق هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى وقد رتبت عليه هذه النتيجة. فمعنى الموافقة، معنى المعاهدة والميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة.
0: نعم.
1: هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين، بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
0: نعم.
1: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
0: نعم.
1: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه.
0: نعم.
1: لكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات، كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
0: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
1: نعم.
0: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب، طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
1: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبينوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه.
0: نعم.
1: والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب، ولذلك رتب على هذا أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب.
0: نعم.
1: فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام.
0: نعم.
1: أي من كفر منهم.
0: نعم.
1: وآل فرعون، وذكر ثالثا، فلهذا السبب لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
0: آل فرعون لشدة ظلمهم.
1: نعم.
0: طيب تناسب مع هذا الختام آية.
1: إلا من آمن من آل فرعون. نعم. هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج يعني.
0: حتى وزوجته.
1: نعم.
0: نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
1: نعم هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط، وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة. وإنما الآية تتحدث أولا عما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة في سورة الضحى، قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى ثم قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده، فقد أنعم عليهم بالوحي وقد أنعم عليهم بالإغناء وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال وبالخروج من الضلالة وبالدلالة للصراط المستقيم وباجتماع الكلمة وبالتعاون فيما بينهم والتكاتف والتكافل الاجتماعي والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي النعم التي يتحدثون عنها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس عن هذه النعم، حدثهم عن دين الله عز وجل، حدثهم عن الهداية وأسبابها، حدثهم عن أحكام هذا الدين، حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه، مما ورد في هذه السورة الكريمة. أما سائر نعم الله عز وجل على عباده فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى، وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل، أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس من الرياء من النفاق من الاغترار من الكبر من البطر من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه، يجب أن يأمن من هذه الأدواء من هذه الأمراض، أمراض كما قلت الغرور الكبر الرياء البطر الأشر، عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى، وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس. وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره، إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها ممتنا مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى طالبا للنصح واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير بارك الله. شكرا جزيلا لكم أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا
4: نزم
1: خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، ويجلس في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن
4: وكملت.

الحديث حول الزيادة في الصلاة، ما كذاك؟ تقدم الكلام على الزيادة، والآن كان الحديث حول إيش؟ حول الزيادة التي هي غير ناقبة للصلاة، وإن بعض تلك الزيادات تعتبر إيش؟ واجبة، أليس كذلك؟ خلف مقيم، هنا وقفنا، خلف مقيم 4.

0: ليس كذلك؟
1: لا لا
0: نعم. إلا في بعض الحالات، من هذه الحالات إذا صلى خلف إمام
1: مقيم.
0: مقيم، إذا صلى خلف إمام مقيم فالواجب عليه أن يصلي معه 4 ركعات، ما في ذلك؟
1: نعم.
0: وذكرنا معكم بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، نسألك عن بعض تلك الأسئلة. لقمان، لو كنت أنت مسافر صليت خلف إمام تظنه مسافر،
1: نعم،
0: زين، وليت مع ركعتين، وفي التشهد لك الحال قام الإمام الركعة الثالثة، هنا تبين معك أن الإمام مقيم، كيف تفعل؟
1: أسلم ثم
0: نعم.
1: أدخل معه من جديد.
0: من جديد صلي معه 4،
1: نعم،
0: تصلي ما أدركت وتقضي
1: ما فات.
0: ما فات. طيب سؤال آخر هنا عمار.
2: نعم.
0: إنسان مسافر صلى خلف إمام مقيم ثم تبين له بعد ذلك أنه دخل الصلاة بدون وضوء،
2: نعم،
0: كم يعيد الصلاة؟
2: يعيد الصلاة ركعتين.
0: ركعتين.
2: نعم.
0: طيب لو دخلت مثلا مع إمام مقيم وبعد أن أحرمت فسدت صلاتك، بأي سبب من أسباب لن تفسد الصلاة، كم تعيدها؟ كم تقويها؟
2: ركعات.
0: تقويها
2: 4.
0: كم؟
2: ركعات.
0: 4. 4 ركعات.
2: نعم.
0: تقوي 4 ركعات.
2: نعم.
0: نعم. طيب بالمثال يزول الإشكال. هذا على كل حال مروان،
1: نعم،
0: الحال هو أنت مسافر الآن صلي خلف إمام مقيم، مصلي معنا العصر أمس،
1: نعم،
0: أنت على كل حال بالنسبة لك الوي مصلي معنا العصر أمس،
2: نعم،
0: هل الوي يقول صليت معكم العصر بالأمس وتبين لي أن صليت بثوب النجس، مروان يقول على كل حال إني صليت العصر مع الإمام المقيم بالأمس، زين، ونسيت الركوع ما ركعت، وفاتني الركوع ونسيت ما لم أت به، الآن هيك يسأل عن صلاته وهيك يسأل عن صلاته، تفضل إبراهيم.
3: نعم.
0: بماذا ستجيب لؤي وبماذا ستجيب مروان؟
4: لؤي عليه أن يعيد صلاته ركعتين.
0: ركعتين.
4: مروان يصليها 4 ركعات.
0: لماذا؟
4: لأنه انتقضت عليه بعد أن عقدت 4.
0: بعد الإحرام.
4: نعم.
0: وهذا لم تنعقد صلاته بصلاة الإمام.
4: نعم.
0: لأنه دخلها بنقض. ما كذلك؟
4: نعم.
0: طيب. هذا على كل حال المسافر الذي يصلي خلف الإمام المقيم. هنا السؤال إذا استخلفه الإمام. إذا استخلفه الإمام المقيم. كم يكون الصلاة؟ هل يصلي ركعتين؟ بالمامومين لأنه مسافر هو وكان يصلي مع الإمام المقيم والإمام المقيم خرج واستخلفه. واضح سؤال من واضح سؤال؟
1: واضح.
0: أنت مروان،
1: نعم،
0: صلي مثلا خلف الإمام المقيم،
1: نعم،
0: صلاة العصر مثلا،
1: نعم،
0: في أثناء الصلاة بعد أن صلى ركعة واحدة استخلفك، تقدم يا مروان، قدمت أنت،
1: نعم،
0: هل تكمل ركعة واحدة؟ على أنك تصلي ركعتين فقط ولا تكمل 4 ركعات؟
1: أكمل 4 ركعات.
0: صلي 4 ركعات.
1: نعم.
0: يعني المستخدم يصلي بصلاة الإمام الإمام المقيم.
1: نعم.
0: نعم. 4 ركعات. طيب. أحسنت. واضح جواب؟
2: نعم.
0: لأجل الفائدة قلنا سابقا على أن المسافر يصلي ركعتين إلا في بعض الأحوال. من هذه الأحوال إذا صلى خلف إمام مقيم، نعم، ومن ذلك إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر، إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر، زين، وأراد أن يقويها في السفر، كم يقويها؟
2: 4.
0: تفضل، كم؟
2: نعم،
0: 4 ركعات، أخوي 4 ركعات، كما فسد عليه، ما كذلك؟
2: نعم،
0: من عليه من فسد عليه صلاة رباعية في الحضر قضاها 4، سواء كان في الحضر أو في السفر، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: كما أنه لو فسد عليه صلاة رباعية في السفر يقضيها
1: ركعتين.
0: ركعتين سواء كان في الحضر أو في السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: بخلاف المنسية، بخلاف المنسية إذا نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر،

0: صليها
1: ركعتين
0: ركعتين. وإذا فسد عليه صلاة وإذا نسي صلاة في السفر، صلاة رباعية في السفر نسيها وذكر في الحضر كم يصليها؟
1: أربعة.
2: أربعة.
0: أربعة ركعات ما كذاك؟ طيب هذا مثل مروان كان في سمد، قال أن يسأل عن مسألتين. يقول مثلا لما كنت أريد أن أتي إلى هنا نسيت صلاة العصر ما صليتها، أسألكم الآن هل في وقت الضحى وصلاة العصر بالأمس زين؟ ويقول أيضا معي أن فريضة الظهر صليتها بثوب النجس، ما تقولون؟
2: نعم
0: عليها لكل حال يصلي الظهر وعليه يصلي العصر، عليه يقبل الظهر ما كذاك، وعليه أن يأتي أيضا من العصر، كم يقبل الظهر كم يصلي الظهر كم يصلي العصر؟
2: نعم
0: شيخ. طب العمار
2: يقضي الظهر أربع ركعات
0: والعصر
2: ركعتين.
0: لماذا؟
2: لأن الظهر انتقضت عليه
0: هناك.
2: نعم
0: ويقضيها كما فسرت.
2: نعم
0: والعصر
2: نسيها.
0: ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها فذلك وقتها.
2: نعم
0: هذا وقتها الآن، هو مسافر الآن مكذاك.
2: نعم
0: من كأنها الآن وجبت عليه، صليها كم؟
2: ركعتين
0: مكذاك. وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي الإتمام صلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرى. وإن تكون قد فسدت فأبدي لا كمثل ما قد لزمتك
1: أولا.
0: نعم واضحة. كذلك أيضا لأجل فائدة، من فسدت عليه صلاة الجمعة، من فسدت عليه صلى أربعة كان قضاء أو إعادة معه، يعني من فسد عليه صلاة الجمعة قضاها ظهرا ولا جمعة؟
1: ظهرا.
0: قضاها ظهرا ركعتين إذا كان مسافرا وأربعا إذا كان مقيما ما كذاك؟ واضح ولا واضح؟
1: واضح.
0: من فسد عليه صلاة الجمعة قضاها كم؟ ايش يقضيها؟ لقمان. ظهرا ولا جمعة؟
3: ظهرا.
0: ركعتين ولا أربعة؟
1: أربعة.
0: أربعة إذا كان
1: مقيم،
0: وركعتين إذا كان
1: مسافر.
0: أنت الآن لو فسد عليك صلاة الجمعة تقضيها، أنت مسافر كم تقضيها؟ ظهرا.
1: أقضيها ركعتين.
0: ركعتين لأنك مسافر ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب ولأجل الفائدة عرفنا أن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يصلي أربعة ما كذاك؟ وأن المسافر يصلي خلف المقيم، أو أن المقيم يكون إماما للمسافر ما كذاك؟ بقي كلام في العكس، هل يصلي المسافر بالمقيم؟ هنا السؤال عاد. أو عرفنا أن يصلي المقيم بالمسافر والمسافر يصلي معه أربعا ما كذاك؟ بقي السؤالان، هل يصلي المسافر بالمقيم ولا لا؟
1: نعم
0: هذا السؤال. واضح السؤال ولا واضح؟
1: واضح.
0: مو السؤال
2: هل يصلي المسافر بالمقيم
0: أم لا؟ ماذا تقول؟
1: نعم شيخ.
0: نعم
1: يصلي.
0: يصلي.
1: يصلي.
0: مدخل إبراهيم.
4: نعم يصلي المسافر بالمقيم.
0: والخلف في مسافر
1: بحاضر
0: بحاضر، والحق في الجواز أي واهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. والمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على
4: تكملته.
0: طيب إيش الدليل على أن المقيم على أن المسافر يؤم بالمقيم؟ إيش الدليل؟
4: نعم
0: هل ذكرناه في الحلقات الماضية ولا لا؟
4: ذكرنا
0: الحديث من عمران
1: حسين
0: من حسين ايش قال؟ من يأتي به لا بأس يأتي به مرة أخرى وكذاك. عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر.

0: يصلي به وهو مسافر مكذاك، كم يصلي هو؟
1: ركعتين.
0: كان يصلي ركعتين. طيب وأهل مكة يصلون معه كم؟
1: أربعة.
0: أربع ركعات. يكملون صلاتهم، يصلون معه ركعتين، وبعد أن يسلم الإمام بعدما عندما يتشهدون التشهد الأول ويكملون التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يسكتون منتظرين تسليم الإمام. فإذا سلم الإمام قام هيش قام المقيم ويكمل الثالثة والرابعة. هل ممكن يكملون الثالثة والرابعة جماعة؟ إذا كان مثلا ثلاثة أربعة خمسة يكملون الثالثة والرابعة جماعة؟
2: لا
0: يبلع يكملون فرادى، ما كذلك؟
2: نعم
0: يكملون فرادى. زين، هنا أسئلة في الموضوع. المقيم يقول والمقيم صدق المسافر، ما كذلك شيء؟ هذا الداخل مع الإمام وهو مقيم، داخل مع الإمام المسافر، وجده في الركعة الثانية صلى معه ركعة واحدة، بقي عليه أن يكمل الثالثة والرابعة، وبقيت عليه قضاء بقي عليه قضاء الركعة الأولى. بماذا يبدأ؟ ثالثة عمار؟
3: نعم فرق. عليه أن يكمل الثالثة والرابعة،
0: يكمل الثالثة والرابعة، وبعد ذلك
3: يستدرك الركعة الأولى.
0: كيف يفعل؟ إذا سلم الإمام يقوم للثالثة بماذا؟ بالتكبير ولا بغير تكبير؟
3: تكبير.
0: نعم، يقوم للثالثة بالتكبير.
3: نعم.
0: ويأتي بالثالثة ثم الرابعة.
3: نعم.
0: فإذا أكمل الرابعة ماذا يفعل؟
3: يجلس.
0: يجلس، أحسنت. يجلس التشهد الأخير.
3: نعم.
0: ويأتي به حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟
3: يسدك ركعة الأولى.
0: يقوم للركعة الأولى. يقوم للركعة الأولى.
3: نعم.
0: ويأتي بها ثم يجلس ويسلم. كذا؟
3: نعم.
0: تمام، زين. طيب سؤال آخر، إذا استخلف المسافر المقيم، مثلا الإمام مسافر والمأموم مقيم، الإمام المسافر استخلف مأموما مقيما، كيف يكمل؟ كم يكمل؟
3: نعم.
0: كيف يصلي بالمامومين؟ المامومون بعضهم مقيمون وبعضهم مسافرون، والإمام إيش؟
3: مسافر،
0: والمستخلف مقيم. واضح السؤال ولا واضح السؤال؟
2: واضح.
0: سلطان؟
4: نعم.
0: واضح السؤال؟
4: واضح.
0: هذا ما هو السؤال؟
3: السؤال مسافر استخلف مقيما. كيف يكمل به؟
0: من الإمام المسافر استخلف
3: مأمون
0: مقيما.
3: نعم.
0: كيف؟
3: كيف يكمل به؟
0: زين.
3: الصلاة.
0: تفضل.
3: أنه يصلي إلى عبده ورسوله ركعتين.
0: لكن هو يصلي بهم، يتقدم ولا ما يتقدم؟
3: يتقدم.
0: يتقدم.
3: نعم.
0: يصلي بهم كم؟ جماعة.
3: يصلي بهم جماعة ركعتين.
0: ركعتين. طيب. وإذا تشهد تشهد الأول.
3: قام وأكمل صلاة نفسه.
0: بنفسه. وإذا كان هناك مقيمون أيضا.
3: أيضاً
0: يكملون صلاتهم بأنفسهم
3: فرادى.
0: طيب والمسافرون
3: ينتظرونها إلى أن يسلم، وإن سلموا فلا شيء عليه،
0: ينتظرون الإمام حتى يكمل ما عليه ويسلم.
3: نعم.
0: وإذا سلم سلم الجميع.
3: نعم.
0: وإذا انصرفوا قبل يسلم سلموا
3: فلا بأس عليه،
0: وهي الأحسن،
3: الأحسن ينتظرون.
0: نعم. وكذلك أيضا إذا تفطن بعض المأمومين وسلم بهم وسلموا قالوا فلا بأس عليهم، ما كذلك؟
3: نعم.
0: طيب خلف مقيم
2: أربعا يصلي،
0: أربعا يصلي خلف مقيم، أربعا يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل. خلف مقيم أربعا يصلي، هي منصوب أربعا وهي منصوب خلف.
2: نعم شي
0: طبعا.
2: خلف منصوب على الظرفية.
0: الظرفية. نعم.
2: نعم. أربعا مفعول به للفعل يصلي.
0: مفعول مقدم.
2: مفعول به مقدم.
0: أها.
2: والفاعل مسافر.
0: مسافر الفاعل حالي.
2: حال الفعل يصلي.
0: صلي. خلف مقيم أربعا يصلي. مسافر.
2: نعم.

0: والفرع نصف الفعل. تفضل لقمان، أنت عارف الجملة هذه، والفرع نصف الفعل.
1: الفرض مبتدأ،
0: مبتدأ
1: نصف خبر،
0: خبر
1: وهو مضاف، والفعل مضاف إليه.
0: الفعل مضاف. طيب الوقت انتهى. طيب فين وقفنا؟
2: وين يزيد في
0: الزيادة الثالثة. ممكن واحد منك يقرأ أبيات؟ تفضل.
3: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه إمامه فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل. وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجئ بها إذا وكملت.
0: شكرا شكرا شكرا أحسنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم بصددها هي كلمة أوجفتم، وقد أوردها الله عز وجل في سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، نقف اليوم بين يدي آية كريمة من كتاب الله تحمل في طياتها معاني التوكل وفقه النصر وسنن التمكن والتمكين وجمال الاعتماد على الله سبحانه، وهي قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة أوجفتم كلمة بليغة تدل على الحركة السريعة والجهد القتالي، ومعنى الآية: لم تتعبوا خيلا ولم تجهدوا إبلا ولم تخوضوا معركة، بل جاءكم هذا النصر والمال فيئا من عند الله وحده. يا لها من آية عظيمة تربي القلب على التوكل على الله، وترسخ في النفس أن الجهد مهما بلغ فإنه لا يؤتي ثماره إلا بإذن الله، وأن الله يفتح على عباده أحيانا دون أن يسعوا، ويعطيهم دون أن يتوقعوا، ويمنحهم دون أن يكون للأسباب الظاهرة أثر كبير. وهذا من عظمة هذا الدين، فهذا الدين يجمع بين العمل والأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بأن الله هو مسبب الأسباب. يقول سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال: وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها المستمعون والمستمعات، لقد كان المسلمون قادرين على القتال، ولكن الله أراد أن يعلم المؤمنين درسا خالدا، أن الله إذا أراد نصرا لأوليائه فتح لهم بابا لا يخطر ببال، وألقى الرعب في قلوب أعدائهم وجعل لهم الغلبة دون سيف أو رمح، وهذا ما حصل تماما في بني النضير. ومن هنا يقول أهل العلم: إن النصر من عند الله، قد يأتي بسبب ظاهر وقد يأتي بلا سبب، وقد يأتي بأسباب لا يلتفت إليها أحد من الناس. أيها المستمعون والمستمعات، ما أعظم هذا الدرس للأفراد والأمم. إن الفتح قد يأتيك وأنت لم تتحرك إليه، والرزق قد يصل إليك من حيث لا تدري، والخير قد يعود عليك بغير سعي منك، إن صدق قلبك واستقام طريقك. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، حسبه أي كافيه وناصره ومؤيده ومعطيه ما لم يحسب له حسابا. وهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بني النضير، حين عاد المال إلى المسلمين دون حرب، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الأمة لا لنفسه. وهذا من فقه إدارة المال العام في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن من أعظم ما تنبئه إليه هذه الآية الجليلة أن النعم التي تأتي بالتوفيق والفضل الإلهي أعظم شأناً من تلك التي تأتي بجهد الإنسان وحده، لأنها تحمل في طياتها رسالة ربانية أن الله قادر على أن يغير الأقدار ويقلب الضعف قوة ويجعل الخوف أمنا ويبدل الحال إلى أفضل الأحوال. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مسترشدون بالهدى الشريف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار، يفرش بساط النور، وأشرقت نفوس مغتبطة بالهناء والسرور. يتعلم المسترشد بنور الهدي النبوي الشريف أن يسأل ربه رحمة ومغفرة وعافية ورزقا ليسلك مسالكها ويهنأ بظلالها. فالإنسان بطبيعته يعيش مثقلا بأعباء حاجاته ظاهرها وخفيها، ولا يستغني عن رحمة تظله وعافية تجلله ورزق يغنيه ومغفرة تنجيه، فهو لا حول له ولا قوة إلا بالله. والمغفرة أسمى ما يطلب من الله، هي ذلك النور الذي يبدد ظلمات الخطايا. والسعي في سبيل المغفرة يملأ القلب طمأنينة ويمنحه حياء وإقبالا. والرحمة ظلال الهناء واللطف التي تستشعر في العبادات والعلاقات والتقلبات، وما نستشعره من العناية الربانية حتى في أشد اللحظات وأصعب الأحوال. والعافية في طليعة النعم التي يجعلنا المنعم نستمتع عبرها ببقية النعم، إنها تلك المنحة الخفية التي تظهر عظمتها عند فقدها، وتشمل السلامة في الدين والبدن والقلب والعقل. والرزق ذلك الذي به تستقيم شؤون الحياة، وتصان الكرامة، وتسد الحاجات من كل ما يمد الله به عبده من السكينة والرضا وأبواب التوفيق والتيسير. وهكذا شأن المؤمن متصل بالله، ويجتمع في قلبه الشعور بحاجته إلى مغفرته تعالى ورجاء رحمته، متطلعا إلى عافيته، آملا في رزقه، يعيش متوكلا على الله، ماضيا في سبيل رضاه، مستندا إليه، مستغنيا به عما سواه. تقدم وسر في سبيل العلا، وخذ من نبيك نور الدجى، وبدد به الحالكات، فما تيممه المرء إلا اهتدى. وأحلى حياتك يا ذا النهى، حياتك في سنة المصطفى، لنا أسوة فيه، في هديه رحاب السعادة طول المدى. فهيا بنا لله ربنا، مع من يطوي الأيام على منهاج هداه ونور تقواه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى سائر رسل الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم في حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة الشائقة الجميلة الماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: أهلا وسهلا،
1: بارك الله فيكم. النبي صالح عليه السلام كان من الأنبياء الذين عاشوا في هذه البيئات العربية، وأرسل إلى قوم ثمود، فماذا كان موقفهم من دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وهؤلاء الأقوام لم تختلف استجابتهم لدعوة نبيهم صالح عليه السلام عمن سبقهم كقوم عاد وقوم نوح. وهذه التجربة مع هؤلاء القوم كانت تجربة صعبة للنبي صالح عليه السلام، فقد كذبوه وردوا دعوته واستهزأوا به في جملة من الخطايا والآثام تجاه دعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية كانت العاقبة المعروفة التي هي إهلاك هؤلاء القوم. وعندما نأتي إلى آيات الكتاب العزيز نجد جملة من الآيات تتكلم عن تفاصيل لردة الفعل منهم تجاه هذه الدعوة الكريمة من النبي صالح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نلاحظ أن هذا الوصف العام لنوع الاستجابة هو عبارة عن عمى، كما قال الله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فالعمى هنا يقابل الهدى، أي بقوا في ضلالهم وحيرتهم وتيههم، وكأنهم لم يخرجوا من الظلمة التي كانوا فيها، وكأنهم لا يرون. فاستحبوا العمى على الهدى، هذا عنوان عريض لهذه الاستجابة. فاستجابتهم كما قال الله تعالى كانت عمى، بمعنى أنهم لم يستجيبوا أبدا لدعوة النبي صالح عليه السلام. وطبعا الاستجابة كانت ضعيفة، وآمن معه القليل، والله تعالى ذكر ذلك أن هناك من آمن، لكن بصورة إجمالية استحبوا العمى على الهدى. وهذه الدعوة اشتملت على الكثير من الوسائل، ربما هي محتاجة إلى حلقة خاصة أيضا للحديث عن دعوة النبي صالح عليه السلام لقومه، ولكن ربنا

0: سبحانه وتعالى بيّن أنه جاءهم بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، فالله تعالى أنذرهم على الرغم مما هم فيه، جاءتهم نذر وبينات، وأرسل الله تعالى إليهم هذا النبي الكريم، وهو نبي منهم عاش فيهم. القرآن وصفه بأنه أخوهم من نفس القوم، وأرسل لهم آية وهي الناقة، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، وصبر عليهم وجاهدهم وحاورهم في كثير من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساليبها. هذا العمى ربما يمكن أن نفصله في الآتي: أولا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا نص عليه كتاب ربنا العزيز في قول الله سبحانه: ألا إن ثمود كفروا ربه. الكفر بالله سبحانه وتعالى، والكفر بالله ليس بالضرورة أن يكون معناه الجحود وإنكار وجود الله تعالى، فوجود الله تعالى مستقر في النفس الإنسانية، في فطرة الإنسان. الإنسان يؤمن بالله، يؤمن بوجود خالق لهذا الكون فطرة. فالجحود بالله أو الكفر بالله هو تعبير عن الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وعن الاستجابة. تعبر آيات الكتاب العزيز عن ذلك بقول الله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. فكفر الرب سبحانه وتعالى هو كفر لجميع النعم وجميع الآيات وجميع النذر، كأنهم جحدوا بوجود الله، كأنهم جحدوا وجود الله تعالى كلية. وإلا كما قلت، فالإيمان بوجود الله تعالى ووجود خالق في هذا الكون هو فطرة في النفس الإنسانية السوية. وكذلك أضافوا إلى ذلك عبادة غير الله، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. إذن بدأوا أو استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والمعتاد أن الناس تعبد الأصنام كما تعبد النجوم والكواكب، وأحيانا تكون العبادة لكائنات من الحيوانات وغير ذلك، ولكنهم استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وطبعا الكثير من الأقوام تؤثر فيهم العادات وما ورثوه من آبائهم، سواء كانت تلك العادات حسنة أو كانت تلك العادات سيئة. وللأسف ميراث آبائهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ورثه هؤلاء واستمروا عليه ورأوا ذلك حسنا، مع أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية السوية وفي العقل أيضا، عقل الإنساني السوي وفي الذوق الإنساني الصحيح، هو خضوع وانكسار لغير الله تعالى وذل ومهانة للإنسان. فكيف يرضى الإنسان أن يعبد كائنا مخلوقا مثله، خاصة إذا كانت تلك الكائنات أحجارا صنعها بنفسه، أو حيوانات دون مستوى الإنسان، أو خيالات ليس لها واقع ولا حقيقة، أو حتى لو كان المعبود بشرا لا سمح الله، فالإنسان أو مثله غيره من سائر الناس يعتري ما يعتري الآخرين من النقص ومن الأشياء التي تهبط به عن مستوى الإنسان في كثير من الأحيان. فكيف يعبد الإنسان إنسانا مثله؟ في جميع الأحوال كل ذلك ليس مبررا، مهما كان الإنسان أيضا لديه من الصفات الجميلة والصفات التي تحببه إلى قلوب الآخرين ويعجب به الآخرون، لا يصل الإعجاب إلى مستوى العبادة ومستوى التعظيم إلى هذه الدرجة. ففي جميع الأحوال ليس هذا مبررا لأن يعبد الإنسان غيره من سائر الكائنات، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وعبادة الله سبحانه وتعالى ترفع الإنسان عن مستوى البهيمية ومستوى الحيوانية إلى مستوى أرقى، حتى تنقله حتى إلى أعلى من مستوى الإنسان نفسه، يرتقي إلى عالم الملائكة، يرتقي إلى عالم الكمال. هذا الفارق بين عبادة الإنسان لله تعالى وعبادة الإنسان لغير الله تعالى. عبادة
1: إذن قوله تعالى فهديناهم، نعم، هي الهداية بالبيان والنذر، نعم، وأيضا كما تفضلتم الفطرة والهداية العقلية،
0: نعم، هذه هداية بيان، نعم، هناك هداية البيان وهناك

0: هداية التوفيق، هداية البيان التوضيح، الله تعالى يوضح لهم السبل. وهديناه النجدين، علمناه، بينا له، وضحنا له الطريق، أخبرناه بالحق والباطل والخير والشر، بقي أن يتبع الإنسان، وهو ما يسمى بهداية التوفيق. وهذه المسألة بالتحديد، هداية البيان، هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق. فهداية البيان هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، وهداية التوفيق هي من شأن الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية البيان، فاستحبوا العمى على الهدى الذي هو شرائع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إذن هكذا يبين القرآن الكريم لنا هذه الأنباء، ليوقظ القلوب ويثبت النفوس على طريق الإيمان. الآن المخرج سيف الجرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام وإلى أنباء الرسل وإلى قوم ثمود الذين أرسل إليهم النبي صالح عليه السلام. وهذا الحديث الذي يبين فيه شيخنا الدكتور ناصر السابعي ذلك الصراع بين الحق والباطل وموقف أهل الباطل منه.
2: نعم، كما سبق ربنا سبحانه وتعالى هداهم بمعنى بين لهم، يبقى أن يوفقهم للتوبة والاستجابة، فهذا شأن خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما التوضيح يأتي عبر الأنبياء والرسل وعبر المصلحين وعبر الآيات المبثوثة في هذا الوجود. وكان موقف قوم النبي صالح عليه السلام التكذيب وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أيضا من ضمن الخطايا أنهم كذبوا نبي الله تعالى، وكذبوا بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، النذر التي يبعثها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كانت تلك النذر أن يأتي نبي فيخبرهم بالغيب وبحقائق الوجود وبالمستقبل وبيخبرهم بشريعة الله سبحانه وتعالى، أو كانت تلك النذر، طبعا أيضا الأنبياء يخبرون الأقوام بعاقبة التكذيب ويخبرونهم بمصير الإنسان في الآخرة، كل هذا يعد من نذر الأنبياء عليهم السلام. هناك نذر أخرى تأتي الإنسان من مصائب التي تصيبه، من المشكلات التي تحيط به أحيانا، هناك نذر متعددة، أحيانا ينبه الإنسان بمصيبة غيره، أحيانا ينبه بمصيبته في نفسه. النذر أيضا قد يأتي على شكل عذاب، أحيانا يعذب أقوام، وتكون هناك أيضا الكثير من ما يجريه ربنا سبحانه وتعالى من سنن على آخرين، على مكذبين آخرين، كل هذا من ضمن النذر. فهم قد كذبوا بنذر الله سبحانه وتعالى، ومن خطاياهم أيضا الاستهزاء بوعيد الله سبحانه وتعالى، يأتي نبي ويخبر هؤلاء الأقوام أن الله تعالى إذا كذبوا وجحدوا وكفروا سوف ينزل عليهم عذابا فيستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم النبي صالح

0: عليه السلام فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استهزاء واستهتار بهذا الوعيد، والوعيد جاء على لسان النبي، والأنبياء كلامهم حق، ووعد الله سبحانه وتعالى حق، ووعده حق. وقاموا أيضا يحتقرون النبي صالح عليه السلام، فقالوا أبشرا في آية أخرى، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني نلاحظ أن الإنسان شأنه عجيب، عندما يأتيه إنسان آخر لينصحه ويقدم له النصيحة يقول له أن لا فرق بيني وبينك، ويطلب في هذه الحالة أن يأتيه شيء من عالم آخر، كائن من عالم آخر، أن تأتيه الملائكة. وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة، طبعا هذا في آية أخرى. فهذا شأن الإنسان، إذا جاءه بشر من نفس الجنس طلب أن يأتيه ملك، وأما لو أرسل إليه ملك فسوف يقول يعني لماذا لا يرسل إلينا شخص منا نعرفه ويكون بنفس الصفات وبنفس النفسيات. فالإنسان لا يستقر على حال. على كل حال هذا كان من ضمن احتقارهم أن هذا الشخص واحد منا لا فرق بيننا وبينه. أحيانا الأقوام يكون استهزاؤهم أكبر من ذلك، فيحتقرون الأنبياء ويرونهم أقل شأنا منهم، كما قال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، يعني طبعا هذه الآية في شأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلبون أن يأتيهم رسول له منزلة أعلى من منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون طبعا، وإلا فمنزلة النبي محمد عليه السلام ومنزلة ومنازل الأنبياء أيضا كلها فوق مستويات سائر هؤلاء الأقوام. ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا فيما يخص النبي صالح عليه السلام، يعني ما الذي يميزه حتى يأتيه وحي وينزل عليه تشريع أو ينزل عليه ربنا سبحانه وتعالى رسالة خاصة.
1: لا ينظرون الحق وبراهين الحق والنذر،
0: لا ينظرون إلى المحتوى، نعم، وإنما ما يحتف بذلك من إشكالات لديهم. أيضا في آية أخرى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قد كنت فينا مرجوا، يعني أنت كنا نحترمك وكنا نقدرك. بدأ الاستهزاء من خلال أنه تميز عليهم باختيار الله تعالى له واصطفائه له لهذه الرسالة العظيمة، كما تشاءموا به أيضا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني أنت سبب للشؤم. وهذه العبارات تقال يعني من أناس ليسوا أسوياء، من إنسان غير طاهر النفس أن يتشائم بالآخرين، ومن إنسان فكره غير ناضج وعقله غير تام، مثل استعمال مثل هذه العبارات واعتقاد مثل هذه العقائد. من الخطايا العظيمة لثمود قوم النبي صالح عليه السلام أنهم اتهموا بالسحر، قالوا إنما أنت من المسحرين. وهذه التهمة أيضا عامة في سائر الأقوام تجاه أنبيائهم، كما اتهموه بالكذب ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أيضا السحر، الاتهام بالسحر والاتهام بالكذب، كلتاهما تهم تقال لسائر الأنبياء قبل النبي صالح وبعده للأنبياء الآخرين عليهم السلام. واستكبروا وعتوا في هذا الاستكبار طغيان كبير. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لاحظ الاستكبار، والاستكبار صفة للمكذبين، التكذيب لازمها الاستكبار والطغيان، وبالتالي الشعور بالفوقية والعلو. وكان ترتب على ذلك تشكيل فريق من هؤلاء المستكبرين. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لم يكتفوا بالاستكبار بل صاروا ينشرون الدعاوى الكاذبة ويفسدون في الأرض. وأدى بهم هذا الفريق قام بعمل شيئين مهمين من كبائر الخطايا والآثام. أولا حاولوا قتل النبي صالح عليه السلام، وبين الله تعالى ذلك في سورة النمل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يحلف بعضكم لبعض أننا نهجم عليه في الليل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فعزموا على قتل النبي صالح عليه السلام، لكن الله تعالى أنجى. وقبل ذلك، وهو الشيء الثاني، أنهم عقروا الناقة التي أرسلها الله تعالى إليهم آية، كما قال الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، وموضوع الناقة أيضا محتاجة لتفصيل، فعقروها وقتلوها، وبذلك اجتمع لهم جملة من أنواع التكذيب والاستكبار والخطايا أهلكهم الله تعالى بها بعد ذلك.
1: نعوذ بالله من غضب الله ومن الحيدة عن صراطه المستقيم وعن درب الحق. هكذا إذن كان قوم ثمود الذين عصوا نبيهم صالحا عليه السلام وحاولوا اغتياله وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية لرسالته. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور ناصر السابي على هذا العطاء الجميل. شكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم، نلتقيكم غدا بمشيئة الله في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

استمعنا وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ عصام الشايع. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل النجاح ثمرة للعمل الدؤوب والصبر، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ربى أصحابه على الخير والخلق الحسن بعيدا عن رياء القول وبريق المظاهر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نحن نعيش اليوم في عالم مدمن على لفت الانتباه، تجد الكثير يصرخ ليثبت وجوده ويعرض إنجازات وهمية قبل أن يبدأ الجهد الحقيقي. تجد الشاب يعلن على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا قررت حفظ القرآن أو بدأت مشروع تجاري الجديد، فينهال عليه التصفيق والإعجاب من قبل أن يقوم بخطوة واحدة. ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تخبر الناس بخطتك؟ يفرز دماغك جرعة فورية من هرمون الدوبامين، هذه الجرعة تخدع عقلك وتجعله يشعر بنشوة الانتصار وكأنك حققت الهدف بالفعل، والنتيجة تفقد الدافع للعمل الحقيقي لأنك قد حصلت على التصفيق مقدما. لذلك دعنا نتعلم اليوم فنا لا يتقنه إلا العظماء، فن الاختفاء الاستراتيجي والانضباط الصامت. أيها الطموح، العظمة لا تصنع تحت الأضواء بل تصنع في الظلام. لتصنع شخصيتك المتميزة والمتألقة أنت بحاجة إلى ما يسمى بالعزلة المنتجة. المجتمع قد يخبرك أن العزلة تعني الاكتئاب وأنه يجب أن تكون متاحا دائما في كل مقهى وفي كل مناسبة، ولكن هذه الفكرة صممت لتبقيك عاديا ومشتتا مثلهم. إن العزلة الاستراتيجية هي بيئة معقمة وإلزامية لنمو التركيز العميق. كيف نطبق هذا؟ أولا الانضباط. استيقظ، تدرب واعمل، أدرس بشكل متكرر. هذا التنفيذ الصارم هو الذي يخلق الفجوة بينك وبين البقية. ولكي تصل إلى هذه القوة لابد أن تتقن تقنية العمل العميق. إن العمل السطحي كالرد على الإيميلات وتصفح الهاتف كل 10 دقائق والعمل المتقطع يجعلك

0: كشخص متأخر عن الركب، أما الذي يعمل عقله في حل أعقد المشاكل ويبتكر أعظم الأفكار ويستطيع الجلوس لساعات متواصلة دون أي تفاعل مع العالم الخارجي، هو شخص فعال ومنتج. ولكي تصل إلى هذا العمق، أنت بحاجة لصيام الدوبامين. عقلك الآن مدمن على الإشعارات، فعليك أن تطبق الحرمان الطوعي. اغلق هاتفك، اجلس في غرفة فارغة مع عملك فقط. في البداية قد يصرخ عقلك طالبا الترفيه، لكن مع الوقت سيعاد ضبط جهازك العصبي ليستمتع بالعمل الشاق المعقد. ولكن قد يسأل سائل، كيف أختفي وأنا لدي عائلة وعمل ودراسة؟ هنا استخدم تقنية التخفي التكتيكي، أي أن تكون حاضرا جسديا. أنت موجود تؤدي واجباتك الأسرية والمهنية، لكنك تبني جدارا ذهنيا صلبا يمنع أحدا من الاقتحام. يجب أن تتعلم قول كلمة لا ببرود تام. ارفض الدعوات الفارغة وانسحب تكتيكيا من النقاشات الجانبية التافهة. أيها الأحبة، الاختفاء الاستراتيجي ليس ضعفا بل هو ميزة تنافسية. ولكن كيف نقيس هذا التقدم الصامت؟ وكيف نعرف أننا نسير في الطريق الصحيح ولسنا نضيع الوقت في الوهم؟ هذا هو دور التقييم والمراجعة، الموضوع الهام الذي سنفرد له حلقتنا القادمة بإذن الله. التقييم وتصحيح المسار، كيف تقيس خطوات نجاحك؟ إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا همة العاملين المنتجين، وإخلاص المتقنين، وأن يبارك في خطواتنا نحو نجاحات تسر الناظرين وتبني وطننا الغالي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بعزيمة لا تقهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ووقفنا عند الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام بتأويلها مع ما بعدها في مصدر بأحسن عملهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بذكر وجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول كانوا يعملون، وقد صدرت صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعملون متعد والمفعول به محذوف، والتقدير بأحسن ما كانوا يعملونه، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فإن النكرة الموصوفة لا بد أن تأتي بعدها صفة لها، فالجملة كانوا يعملون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها تكون صلتها، فإن الحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول
سواء كان اسماً أو حرفاً، جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى بأحسن الذي بل بأحسن عملهم، فتقدير الكلام بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزين، نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نجزين. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فقد وقع الجار والمجرور بعد معرفة وهي كلمة أجرهم. وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت، وتلك المعرفة هي الكناية، والمراد بالكناية الضمير، فإن المتقدمين يعبرون عن الضمير بالكناية أو يريدون بكلمة الكناية الضمير، كما نجد ذلك في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة، وهو المعروف المشهور في هذا الباب، واسمه معمر بن المثنى، وقد تقدم ذكره مرارا، وهو أشهر من نار على علم كما يقولون. وقد توفي في السنة التاسعة بعد 200 من الهجرة النبوية، وعمر طويلا فعاش قرنا أو ما يقرب من القرن. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال. وعلى هذا الوجه يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجوز فيها أن تكون جوابا للقسم، إذا جعلنا اللام اللام الموطئة للقسم، فعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة أسلوب القسم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب أيضا على هذا الوجه، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وهذا على رأي من يجيز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية والعكس. والرأي الآخر وهو عدم الجواز هو المنسوب إلى الجمهور. وعلى جعل هذه اللام هي لام التوكيد تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة ما عند الله باق، أو على الجملة ما عندكم ينفد، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها،
وهي الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو

0: أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من. صالحا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز في صالحا أن يكون صفة لمصدر مقدر، والتقدير عمل عملا صالحا، وعلى هذا يكون صالحا مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الصفة تنوب عن المصدر فتكون نائبا عن المصدر أو تكون مفعولا مطلقا. من ذكر أو أنثى. من ذكر جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذكر اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من ذكر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عاملا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ذكر أو أنثى، أو التقدير يكون من ذكر أو أنثى. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الحال: أو أنثى، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأو في هذا الموضع معناها التقسيم، وأو حرف عطف يأتي لمعاني متنوعة، ومن تلك المعاني التقسيم. أنثى اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. وقد تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، لأنها منتهية بحرف التأنيث وهو الألف المقصورة، فإن الألف المقصورة تكون دالة على التأنيث، وكذلك أيضا في الألف الممدودة فإنها تكون دالة على التأنيث أيضا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. فنقول في الإعراب: أنثى اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة المقدرة، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ومنعها من الصرف انتهاؤها بألف التأنيث. وهو مؤمن. جملة اسمية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنها

يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
0: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا حمدا، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازال حديثنا في مشهد سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وهنا نتحدث اليوم في هذا المشهد عن قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين. أول ما يحتاج إليه الإنسان أمر الهداية، لأن حياته تبنى على تصوراته. فنجد في الحضارات القديمة كيف كان أولئك يقتلون أولادهم لأجل آلهتهم. نقرأ أنهم يأتون بفتاة ويقتلونها لأجل الآلهة، تحرق أو ترمى في نهر لأجل أن يزيد منسوب المياه فيه، أو نحو ذلك من العجائب. وكذلك حتى بالنسبة للحضارات الحديثة سنجد كثرة نسب الانتحار في بعض الدول التي لا يشيع فيها الإسلام. لماذا؟ لأجل التصورات، لا توجد هداية. بسبب عدم وجود الهداية تكثر حالات الانتحار، تكثر الحالات النفسية والأمراض النفسية. وأنا أذكر كنت أتابع أحد الدعاة وهو رجل متمكن من دولة خليجية ودرس في أحد الدول لفترة طويلة، دولة غير مسلمة، وكان يذكر نسبة عالية جدا في مراجعة الناس للمصحات النفسية. ذكر نسبة 75% يراجعون المصحات النفسية، يعني شيء عجيب. ولا أظنه يذكر هذا يعني من باب المبالغة، فهذا الرجل معتني بدقة المعلومة. فإذا هكذا عندما لا يكون لهذا الإنسان تصورات صحيحة يؤدي ذلك إلى أمراض. ينظر إلى الأحوال التي تمر به نظرة سطحية، بخلاف المؤمن. المؤمن يعرف أن الله تعالى هو الذي يسير هذا الكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجد في قول الله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن له تصورات صحيحة، وكلما كانت تصوراته أصوب كان ذلك أسعد لحياته، لأنه كما في الحديث إذا كان عنده خير أداه ذلك إلى الشكر، وإذا كان هنالك فيما ظاهره شر فإن ذلك يدفعه إلى الصبر، لأن عدم الرضا بالواقع لا يغيره، فعندما يموت قريب مثلا لا شك أن الإنسان يحزن عليه. طيب لو أنه سخط على موت القريب، هل هذا السخط يعيد هذا الميت إلى حياته؟ يسخط لأجل مرضه، هل سخطه يعيد له صحته؟ لا. فإذا التصورات الصحيحة تريح هذا الإنسان في دنياه وأخرى. ولذلك سنجد هنا في هذا المشهد أن إبراهيم عليه السلام أول ما يصف الله عز وجل من الصفات العظيمة أنه قال الذي خلقني فهو يهدين، ذكر الهداية. ولذلك نحن نكرر دائما في الفاتحة الشريفة والتي نقرأها كثيرا في كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا نال هذه الهداية نال خيرا عظيما. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. في حديث عمر بن الخطاب، الحديث المعروف المشهور الذي جاء فيه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة أعرابي يسأل عن أمور الدين، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم السؤال الثالث قال فأخبرني عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأن

0: أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. الإحسان أيها المستمع الكريم أعلى مراتب الدين وأرفع مرتبة، أهلها أهل هذه الدرجة صلى الله عليه وسلم يجعلني وإياكم منهم، هم الذين استكملوا مراتب الدين، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات. والإحسان هو لب الإيمان وهو روحه وكماله. وإذا قلنا هذا المراد به الإجادة والإتقان، أي أن المؤمن يوقع العمل والعبادة على أكمل وجه وعلى أحسن حال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوها من أبوابها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. فهؤلاء تجدهم يعبدون الله عز وجل وهم يستشعرون مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، إذا قرأت القرآن ستجد في عدة مواضع يقرن المولى عز وجل الإحسان بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة معا الإيمان مع الإحسان ومع التقوى، وتارة بالجهاد، وتارة بالإنفاق في سبيل الله، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل المطلق، كما قال سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إذن في هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان لهم مقامين. المقام الأول وهو الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد العبادة، يعمل العبادة على مقتضى أن الله يراه سبحانه وتعالى. وهذا المؤمن يصل بهذا الأمر لا يمكن أن يأتي في خلال يوم وليلة، ما يمكن، ولكن يأتي بماذا؟ بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا المقام الأول أن تعبد الله كأنك ترى. والمقام الثاني هو مقام الإخلاص، مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله عز وجل إياه. يعني أنت تستحضر أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. فأنت إذا استشعرت هذا ستجد أنك مخلص في نيتك، وكذلك خاشع في صلاتك، وصادق في كلامك، وكذلك مخلص في صدقتك وفي زكاتك وفي حجك وعمرتك في جميع أمور يعني حياتك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن إذا تحقق في عبادة الإنسان بأن الله يراه ويطلع على سريرته وعلى علانيته وعلى باطنه وظاهره، إذن لا يخفى ولا يخفى على عبده شيء منه سبحانه وتعالى. حينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق أن الله عز وجل يرى عبده ويعلم ظاهره وباطنه. إذن بهذين المقامين أيها المستمع الكريم تكون معنى الحديث صارت يعني واضحة. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام الأول وهو أعظم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني. أولياء الله المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بالله أنه رب وإله وأن له أسماء وصفات، وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشوعا وخشية إلى غير ذلك من الأعمال والعبادات الباطنة والظاهرة. وهؤلاء هم الذين يصلون إلى درجة العبودية التي يحبها المولى عز وجل، يصلون بها من درجة العبودية إلى أن يكونوا أولياء الله عز وجل، لأن المؤمن وليه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أبي هريرة الحديث القدسي المعروف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن عاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. إذن هذه أعلى درجات. إذن فعلك لله الفرائض هذا أفضل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم استمراريتك على النوافل تصل بذلك إلى محبة الله عز وجل، فإذا حبك الله فإنك قد ظفرت بخيري الدنيا والآخرة. فالله الله أيها المستمع الكريم أن تجاهد نفسك حتى تصل إلى المقام الأول، فإن لم تستطع فعليك بالمقام الثاني. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

مستمعين متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم بصددها هي كلمة أوجفتم، وقد أوردها الله عز وجل في سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، نقف اليوم بين يدي آية كريمة من كتاب الله تحمل في طياتها معاني التوكل وفقه النصر وسنن التمكن.

0: التمكن والتمكين وجمال الاعتماد على الله سبحانه، وهي قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة أوجفتم كلمة بليغة تدل على الحركة السريعة والجهد القتالي، ومعنى الآية: لم تتعبوا خيلا ولم تجهدوا إبلا ولم تخوضوا معركة، بل جاءكم هذا النصر والمال فيئا من عند الله وحده. يا لها من آية عظيمة تربي القلب على التوكل على الله، وترسخ في النفس أن الجهد مهما بلغ فإنه لا يؤتي ثماره إلا بإذن الله، وأن الله يفتح على عباده أحيانا دون أن يسعوا، ويعطيهم دون أن يتوقعوا، ويمنحهم دون أن يكون للأسباب الظاهرة أثر كبير. وهذا من عظمة هذا الدين، فهذا الدين يجمع بين العمل والأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بأن الله هو مسبب الأسباب. يقول سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال: وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها المستمعون والمستمعات، لقد كان المسلمون قادرين على القتال، ولكن الله أراد أن يعلم المؤمنين درسا خالدا، أن الله إذا أراد نصرا لأوليائه فتح لهم بابا لا يخطر ببال، وألقى الرعب في قلوب أعدائهم، وجعل لهم الغلبة دون سيف أو رمح، وهذا ما حصل تماما في بني النضير. ومن هنا يقول أهل العلم: إن النصر من عند الله، قد يأتي بسبب ظاهر وقد يأتي بلا سبب، وقد يأتي بأسباب لا يلتفت إليها أحد من الناس. أيها المستمعون والمستمعات، ما أعظم هذا الدرس للأفراد والأمم. إن الفتح قد يأتيك وأنت لم تتحرك إليه، والرزق قد يصل إليك من حيث لا تدري، والخير قد يعود عليك بغير سعي منك، إن صدق قلبك واستقام طريقك. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، حسبه أي كافيه وناصره ومؤيده ومعطيه ما لم يحسب له حسابا. وهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بني النضير، حين عاد المال إلى المسلمين دون حرب، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الأمة لا لنفسه. وهذا من فقه إدارة المال العام في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن من أعظم ما تنبئه إليه هذه الآية الجليلة أن النعم التي تأتي بالتوفيق والفضل الإلهي أعظم شأنا من تلك التي تأتي بجهد الإنسان وحده، لأنها تحمل في طياتها رسالة ربانية أن الله قادر على أن يغير الأقدار ويقلب الضعف قوة ويجعل الخوف أمنا ويبدل الحال إلى أفضل الأحوال. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم

0: بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: محمد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: حديثنا موصول مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تحث على أن يتخذ الإنسان من هول يوم القيامة وقاية.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية لو تدبرها الإنسان وتدبر ما تحمله من تحذير لاقشعر جلده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: المخاطب بالدرجة الأولى بنو إسرائيل المخاطبون بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم هذا الخطاب ينسحب على كل مكلف، فكل مكلف مأمور أن يتقي هول ذلك اليوم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن نوع الخطاب هذا في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: هذا الخطاب تضمنه الأمر اتقوا، وأصل الأمر أن يكون للوجوب، أي أن يكون المأمور واجبا عليه أن يمتثل ما أمر به في ذلك الأمر. فهذا الخطاب نوعه الوجوب، إذ هو مأخوذ من صيغة الأمر التي تقتضي الوجوب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة تكرار هذا الخطاب مرة أخرى؟

0: فقد سبق أن تعرضنا لمثله في الآية التي تحمل الرقم 48 من نفس هذه السورة.
1: جميل جدا.
0: وهو قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: جميل جدا. الواقع أن هذا الخطاب تكرر لزيادة التذكير والتحذير عن الانحراف عن تقوى هول ذلك اليوم، ولا يحصل إلا بالإيمان التام بالله ورسوله، بل وبكل رسله، والعمل بما أنزل من كتبه. فعلى أي حال، هذه الآية كسابقتها، إلا أن بعضها يختلف عن تلك الآية في يسير من الألفاظ، ولكن المقصود بالدرجة الأولى من التكرار توكيد التحذير وتوكيد تذكر النعمة، وأن هذا اليوم يوم عظيم يجب على كل مكلف أن يتقي حوله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى واتقوا؟ عرف لنا التقوى عموما.
1: التقوى أصل هو مأخوذ من الوقوى، أي من الوقاية.
2: من الوقوى؟
1: نعم، والتاء بدل عن الواو لأنه من وقى يقي. فالتقوا هنا الأمر هذا افتعل، اتقى افتعل، وهذه الصيغة للمبالغة، لطلب المبالغة في ذلك. والمقصود بالاتقاء هنا أن يأخذ الإنسان وقاية من هول هذا اليوم كما أشرت سابقا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: كيف يتقى اليوم؟
1: اليوم ظرف تقع فيه الأشياء، ويوم القيامة أهوال فيه وأهوال كثيرة، ففيه ما لا يحتسب الإنسان كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حيث تبرز الجحيم لمن يرى. فهنالك الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها. واتقوا يوما، فاليوم لا يتقى، وإنما تتقى الأشياء، أي الأهوال التي تقع في ذلك اليوم،
0: وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة يا أستاذنا،
1: وهو جماع الأمر كله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من تنكير هذه المفردة يوما؟
1: واتقوا يوما، التنكير هنا للتهويل والتعظيم.
0: للتهويل والتعظيم؟
1: نعم.
2: وكيف يكون ذلك؟
1: التنكير، تنكير الأسماء، له أغراض كثيرة ومقاصد متعددة، فمنها التعظيم والتهويل كما هنا: واتقوا يوما، أي يوما عظيما. وقد وصف الله هذا اليوم بأنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا اليوم فيه الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
0: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،
1: ولكن عذاب الله شديد. فالتنكير هنا للتهويل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: المقصود من ذلك أن كل إنسان مشغول بنفسه، فالأصدقاء في هذه الدنيا قد ينفع بعضهم بعضا، والأهل كذلك، والجيران كذلك، أما هناك فكل إنسان مشغول بنفسه.
0: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
1: وهؤلاء أخص الناس به. فهذا اليوم لا تدفع نفس عن نفس أبدا، ولا شيئا يسيرا، ولا تكون هناك كفايات ولا شفاعات، إلا إذا أذن الله بالشفاعة لشخص وارتضى ذلك المشفوع له والشفيع.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: قبل أن نتحدث عن الشفاعة، أود أن أسألك عن المراد بالنفس هنا في هذه الآية، أو في قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
1: النفس الأولى هي النفس الدافعة والجازية.
0: النفس الدافعة والجازية؟
1: نعم، والنفس الأخيرة المدفوع عنها والمجزية. لا تجزي نفس، المقصود بالنفس ذات الإنسان، ذات المكلف من إنس وجن. فالنفس تطلق ويراد بها المجموع من العقل والروح والجسد وكل ما يشتمل عليه الإنسان أو كل ما يشتمل عليه المخلوق. فالمقصود هنا بالنفس نفس المكلف، وليس المقصود كل نفس. لا تجزي نفس مكلفة عن نفس أبدا شيئا. فالنفس هنا النفس المكلفة من الإنس والجن.
2: ولكن يا أستاذنا، حينما يقال أن النفس أمارة بالسوء، هل يدل هذا على أن الإنسان بكله ميال إلى عمل السوء؟
1: هنا إن النفس لأمارة بالسوء، أي باطن الإنسان نفسه قرارته ما يشتمل عليه، نعم فيه ميل إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس هنا هي الأمارة، وهناك نفس لوامة ونفس مطمئنة.
0: النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس
2: الأمارة؟
1: نعم، أما النفس اللوامة فهي التي تلوم صاحبها على فعل ما لا يرضي ربها، فيفعل الإنسان الأشياء ثم يلوم نفسه. والنفس الأمارة بالسوء تلك النفس التي لا تتخلص من السوء، تأمر بالسوء ولا تتخلص. وأما النفس المطمئنة
2: فنتحدث عنها في الحلقة القادمة يا أستاذنا،
1: بل نشير إليها في هذه الحلقة بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي النفس التي نجاها الله من النار بفضله.
2: إذن نقول أن نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذا الحديث عن النفس وأنواعها الثلاثة.
1: جميل جدا، على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل النجاح ثمرة للعمل الدؤوب والصبر، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ربى أصحابه على الخير والخلق الحسن بعيدا عن رياء القول وبريق المظاهر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نحن نعيش اليوم في عالم مدمن على لفت الانتباه، تجد الكثير يصرخ ليثبت وجوده ويعرض إنجازات وهمية قبل أن يبدأ الجهد الحقيقي. تجد الشاب يعلن على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا قررت حفظ القرآن أو بدأت مشروع تجاري الجديد، فينهال عليه التصفيق والإعجاب من قبل أن يقوم بخطوة واحدة. ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تخبر الناس بخطتك؟ يفرز دماغك جرعة فورية من هرمون الدوبامين، هذه الجرعة تخدع عقلك وتجعله يشعر بنشوة الانتصار وكأنك حققت الهدف بالفعل، والنتيجة تفقد الدافع للعمل الحقيقي لأنك قد حصلت على التصفيق مقدما. لذلك دعنا نتعلم اليوم فنا لا يتقنه إلا العظماء، فن الاختفاء الاستراتيجي والانضباط الصامت. أيها الطموح، العظمة لا تصنع تحت الأضواء بل تصنع في الظلام. لتصنع شخصيتك المتميزة والمتألقة أنت بحاجة إلى ما يسمى بالعزلة المنتجة. المجتمع قد يخبرك أن العزلة تعني الاكتئاب وأنه يجب أن تكون متاحا دائما في كل مقهى وفي كل مناسبة، ولكن هذه الفكرة صممت لتبقيك عاديا ومشتتا مثلهم. إن العزلة الاستراتيجية هي بيئة معقمة وإلزامية لنمو التركيز العميق. كيف نطبق هذا؟ أولا الانضباط. استيقظ، تدرب واعمل، أدرس بشكل متكرر. هذا التنفيذ الصارم هو الذي يخلق الفجوة بينك وبين البقية. ولكي تصل إلى هذه القوة لابد أن تتقن تقنية العمل العميق. إن العمل السطحي كالرد على الإيميلات وتصفح الهاتف كل 10 دقائق والعمل المتقطع يجعلك شخصا متأخرا عن الركب. أما الذي يعمل عقله في حل أعقد المشاكل ويبتكر أعظم الأفكار ويستطيع الجلوس لساعات متواصلة دون أي تفاعل مع العالم الخارجي هو شخص فعال ومنتج. ولكي تصل إلى هذا العمق أنت بحاجة لصيام الدوبامين. عقلك الآن مدمن على الإشعارات، فعليك أن تطبق الحرمان الطوعي. اغلق هاتفك، اجلس في غرفة فارغة مع عملك فقط. في البداية قد يصرخ عقلك طالبا الترفيه، لكن مع الوقت سيعاد ضبط جهازك العصبي ليستمتع بالعمل الشاقي المعقد. ولكن قد يسأل سائل كيف أختفي وأنا لدي عائلة وعمل ودراسة؟ هنا استخدم تقنية التخفي التكتيكي، أي أن تكون حاضرا جسديا. أنت موجود تؤدي واجباتك الأسرية والمهنية، لكنك تبني جدارا ذهنيا صلبا يمنع أحدا من الاقتحام. يجب أن تتعلم قول كلمة لا ببرود تام، ارفض الدعوات الفارغة وانسحب تكتيكيا من النقاشات الجانبية التافهة. أيها الأحبة، الاختفاء الاستراتيجي ليس ضعفا بل هو ميزة تنافسية. ولكن كيف نقيس هذا التقدم الصامت؟ وكيف نعرف أننا نسير في الطريق الصحيح ولسنا نضيع الوقت في الوهم؟ هذا هو دور التقييم والمراجعة، الموضوع الهام الذي سنفرد له حلقتنا القادمة بإذن الله. التقييم وتصحيح المسار، كيف تقيس خطوات نجاحك؟ إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا همة العاملين المنتجين، وإخلاص المتقنين، وأن يبارك في خطواتنا نحو نجاحات تسر الناظرين وتبني وطننا الغالي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بعزيمة لا تقهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

الضجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مسترشدون بالهدى الشريف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار يفرش بساط النور، وأشرقت نفوس مغتبطة بالهناء والسرور. يتعلم المسترشد بنور الهدي النبوي الشريف أن يسأل ربه رحمة ومغفرة وعافية ورزقا ليسلك مسالكها ويهنأ بظلالها. فالإنسان بطبيعته يعيش مثقلا بأعباء حاجاته ظاهرها وخفيها، ولا يستغني عن رحمة تظله وعافية تجلله ورزق يغنيه ومغفرة تنجيه، فهو لا حول له ولا قوة إلا بالله.

0: والمغفرة أسمى ما يطلب من الله، هي ذلك النور الذي يبدد ظلمات الخطايا. والسعي في سبيل المغفرة يملأ القلب طمأنينة ويمنحه حياء وإقبالا. والرحمة ظلال الهناء واللطف التي تستشعر في العبادات والعلاقات والتقلبات، وما نستشعره من العناية الربانية حتى في أشد اللحظات وأصعب الأحوال. والعافية في طليعة النعم التي يجعلنا المنعم نستمتع عبرها ببقية النعم، إنها تلك المنحة الخفية التي تظهر عظمتها عند فقدها، وتشمل السلامة في الدين والبدن والقلب والعقل. والرزق ذلك الذي به تستقيم شؤون الحياة، وتصان الكرامة، وتسد الحاجات من كل ما يمد الله به عبده من السكينة والرضا وأبواب التوفيق والتيسير. وهكذا شأن المؤمن متصل بالله، ويجتمع في قلبه الشعور بحاجته إلى مغفرته تعالى ورجاء رحمته، متطلعا إلى عافيته، آملا في رزقه، يعيش متوكلا على الله، ماضيا في سبيل رضاه، مستندا إليه، مستغنيا به عما سواه. تقدم وسر في سبيل العلا، وخذ من نبيك نور الدجى، وبدد به الحالكات، فما تيممه المرء إلا اهتدى. وأحلى حياتك يا ذا النهى، حياتك في سنة المصطفى، لنا أسوة فيه، في هديه رحاب السعادة طول المدى. فهيا بنا لله ربنا، مع من يطوي الأيام على منهاج هداه ونور تقواه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة،

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية. فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادته الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
تمنى خلالها لفخامة الرئيسة ولشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية الطيبة وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانب آخر، بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتناسق الرؤى إزاءها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة

0: بيئة أكثر أمنا وتوازنا في المنطقة. وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية وفق قواعد القانون الدولي وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عمان ودولة قطر إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك دعما للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: لتعزيز الانتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC. وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
2: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا. وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع، وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
1: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
3: الاتفاق في الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركية هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جيوفيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حفر حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد.

0: تقييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
1: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
2: انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية. وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل للاتفاق النهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. في لبنان أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي. أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفض سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو، كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الأداب في علم النفس بكلية التربية. وقرر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027 مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حاليا. وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواني والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة مواني أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة المواني البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون.

التعاون المشترك في مجالات المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير المواني والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم محركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

مَنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا في مشهد سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وهنا نتحدث اليوم في هذا المشهد عن قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين. أول ما يحتاج إليه الإنسان أمر الهداية، لأن حياته تبنى على تصوراته. فنجد في الحضارات القديمة كيف كان أولئك يقتلون أولادهم لأجل آلهتهم. نقرأ أنهم يأتون بفتاة ويقتلونها لأجل الآلهة، تحرق أو ترمى في نهر لأجل أن يزيد منسوب المياه فيه، أو نحو ذلك من العجائب. وكذلك حتى بالنسبة للحضارات الحديثة سنجد كثرة نسب الانتحار في بعض الدول التي لا يشيع فيها الإسلام. لماذا؟ لأجل التصورات، لا توجد هداية. بسبب عدم وجود الهداية تكثر حالات الانتحار، تكثر الحالات النفسية والأمراض النفسية. وأنا أذكر كنت أتابع أحد الدعاة، وهو رجل متمكن من دولة خليجية ودرس في أحد الدول لفترة طويلة، دولة غير مسلمة، وكان يذكر نسبة عالية جدا في مراجعة الناس للمصحات النفسية. ذكر نسبة 75% يراجعون المصحات النفسية، يعني شيء عجيب. ولا أظنه يذكر هذا يعني من باب المبالغة، فهذا الرجل معتني بدقة المعلومة. فإذا هكذا، عندما لا يكون لهذا الإنسان تصورات صحيحة يؤدي ذلك إلى أمراض. ينظر إلى الأحوال التي تمر به نظرة سطحية، بخلاف المؤمن. المؤمن يعرف أن الله تعالى هو الذي يسير هذا الكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجد في قول الله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن له تصورات صحيحة، وكلما كانت تصوراته أصوب كان ذلك أسعد لحياته، لأنه كما في الحديث إذا كان عنده خير هداه ذلك إلى الشكر، وإذا كان هنالك فيما ظاهره شر فإنه فإن ذلك يدفعه إلى الصبر، لأن عدم الرضا بالواقع لا يغيره. فعندما يموت قريب مثلا لا شك أن الإنسان يحزن عليه. طيب لو أنه سخط على موت القريب، هل هذا السخط يعيد هذا الميت إلى حياته؟ يسخط لأجل مرضه، هل سخطه يعيد له صحته؟ لا. فإذا التصورات الصحيحة تريح هذا الإنسان في دنياه وأخرى. ولذلك سنجد هنا في هذا المشهد أن إبراهيم عليه السلام أول ما يصف الله عز وجل من الصفات العظيمة أنه قال الذي خلقني فهو يهدين، ذكر الهداية. ولذلك نحن نكرر دائما في الفاتحة الشريفة والتي نقرأها كثيرا في كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا نال هذه الهداية نال خيرا عظيما. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم بصددها هي كلمة أوجفتم، وقد أوردها الله عز وجل في سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، نقف اليوم بين يدي آية كريمة من كتاب الله تحمل في طياتها معاني التوكل وفقه النصر وسنن التمكن والتمكين وجمال الاعتماد على الله سبحانه، وهي قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة أوجفتم كلمة بليغة تدل على الحركة السريعة والجهد القتالي، ومعنى الآية: لم تتعبوا خيلا ولم تجهدوا إبلا ولم تخوضوا معركة، بل جاءكم هذا النصر والمال فيئا من عند الله وحده. يا لها من آية عظيمة تربي القلب على التوكل على الله، وترسخ في النفس أن الجهد مهما بلغ فإنه لا يؤتي ثماره إلا بإذن الله، وأن الله يفتح على عباده أحياناً دون أن يسعوا ويعطيهم دون أن يتوقعوا، ويمنحهم دون أن يكون للأسباب الظاهرة أثر كبير. وهذا من عظمة هذا الدين، فهذا الدين يجمع بين العمل والأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بأن الله هو مسبب الأسباب. يقول سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال: وما النصر إلا من عند الله، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها المستمعون والمستمعات، لقد كان المسلمون قادرين على القتال، ولكن الله أراد أن يعلم المؤمنين درساً خالداً، أن الله إذا أراد نصراً لأوليائه فتح لهم باباً لا يخطر ببال، وألقى الرعب في قلوب أعدائهم، وجعل لهم الغلبة دون سيف أو رمح، وهذا ما حصل تماماً في بني النضير. ومن هنا يقول أهل العلم: إن النصر من عند الله، قد يأتي بسبب ظاهر وقد يأتي بلا سبب، وقد يأتي بأسباب لا يلتفت إليها أحد من الناس. أيها المستمعون والمستمعات، ما أعظم هذا الدرس للأفراد والأمم. إن الفتح قد يأتيك وأنت لم تتحرك إليه، والرزق قد يصل إليك من حيث لا تدري، والخير قد يعود عليك بغير سعي منك، إن صدق قلبك واستقام طريقك. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، حسبه، أي كافيه وناصره ومؤيده ومعطيه ما لم يحسب له حسابا. وهذا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بني النضير، حين عاد المال إلى المسلمين دون حرب، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الأمة لا لنفسه. وهذا من فقه إدارة المال العام في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن من أعظم ما تنبئه إليه هذه الآية الجليلة أن النعم التي تأتي بالتوفيق والفضل الإلهي أعظم شأناً من تلك التي تأتي بجهد الإنسان وحده، لأنها تحمل في طياتها رسالة ربانية أن الله قادر على أن يغير الأقدار ويقلب الضعف قوة، ويجعل الخوف أمنا، ويبدل الحال إلى أفضل الأحوال. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
2: أعوذ

الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

البغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. لازال الحديث حول الزيادة في الصلاة. عرفتم سابقا على أن الصلاة هيئة مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تصح فيها الزيادة ولا النقصان، أليس كذلك؟ تقدم الكلام على هذا. هناك أشياء تعتبر زيادة لكن غير ناقة من الصلاة، فالنووي ذكر لنا في هذه الأبيات أربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء تعتبر زيادة في الصلاة، ولكن هل هي ناقضة؟ لا، غير ناقضة. فبعضها زيادات تكون، بعضها زيادات الأربع تكون واجب، تكون واجبة يعني، بل بعضها زيادات واجب وبعضها مندوب وبعضها جائز. تقدم الكلام على شيئين، على إيش؟ من الزيادة الأولى زيادة التشهد، اللو مثلا إذا قرأ التشهد بعد أن قضى ما عليه وجلس، المأموم إذا دخل مع الإمام وقال فاته شيء من صلاته وتشهد مع الإمام تشهد أخير، أليس كذلك؟ فإذا قام وقضى ما عليه وجلس قبل أن يسلم أعاد التشهد أول مرة ثانية، هل هذه الجهالة تنقض الصلاة؟ قال لا، ما تنقض الصلاة، ما كذلك؟ وعرفتم سابقا أن قراءة التحيات، تكرار التحيات في الصلاة ناقض للصلاة، هذا إذا كان التشهد الأول. التشهد الأول مر عليكم الكلام هذا، ومنع تكراره للحمد وللتحيات بمعنى العمد، ونقضوا صلاة ذا المكرر وعذر الناس هنا هناك فعذروا. لكن هذا كان في التشهد الأخير، إذا قضى مستدرك ما فاته ثم جلس، هو إيش ينبغي له أن يجلس وماذا؟ ويأتي بالدعاء الذي تعود أن يأتي به قبل التسليم، ما كذلك؟ ثم يسلم. لكن هو لو جلس وأعاد التحيات من أولها، على هل هذه الزيادة تنقض الصلاة؟
4: لا.
1: لا. والزيادة الثانية التي تقدم الكلام عليها إيش؟ صلاة المسافر خلف المقيم. صلاة المسافر خلف المقيم. المسافر يجب عليه يصلي في السفر كم؟ ركعتين، أليس كذلك؟ إلا في بعض الحالات. ومن هذه الحالات إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه يصلي 4 ركعات. ما كذلك؟ وتقدم الكلام أيضا على هذا. تقدم الكلام على هذا. لكن بس بالنسبة إلى الدرس الماضي الذي هو في صلاة المسافر خلف المقيم، ناقشكم في بعض المسائل التي مر ذكرها التي هي تتعلق بصلاة المسافر خلف المقيم. السؤال لو أدرك المسافر الركعة الثالثة وصلى مع الإمام ركعتين، هل عليه قضاء ركعتين أوليين ولا ما عليه؟
4: نعم شيخ،
1: نعم
4: عليه قضاء.
1: عليه. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يصلي كم؟
4: 4 ركعات.
1: 4 ركعات. وكذلك؟
4: نعم.
1: طيب. سؤال آخر. لو الإمام المقيم استخلف مسافرا، من وراءه مقيمون ومسافرون، لكن طرى عليه شيء في صلاته فاستخلف أحد مسافرين، هل يكمل بهم صلاة الإمام 4 ركعات؟ ولا يكمل بهم صلاته ركعتين؟
4: نعم.
1: فضل مدخل ده
4: يصلي بهم 4 ركعات.
1: 4 ركعات، لأن دخل على أن يصلي 4 ركعات مع الإمام، أليس كذلك؟
4: بلى.
1: وجب عليه أن يكمل كم؟
4: 4 ركعات.
1: حيذن يتقدم ويصلي بهم كم؟ 4 ركعات. يكمل بهم 4 ركعات، ما كذلك؟
4: نعم.
1: طيب. من المسائل التي مرة ذكرها أيضا معكم، إذا فسرت صلاة المسافر اللي صلى خلف المقيم، يعني مسافر صلى خلف إمام المقيم وفسد عليه الصلاة، هل يقضيها 2 ركعات ولا 4 ركعات؟ تفضل.
4: هو
1: 4 ركعات. نعم. طيب كريم ماذا تقول ده؟ نعم تفضل.
4: نعم، إذا دخلها بناقض
1: نعم
4: يقضيها 4 وإذا لا دخلها مع الإمام 2 ركعات يقضيها.
1: ما لم أفهم الجواب. قلت إذا دخلها بناقض قضاها 2 ركعات.
4: نعم
1: كذا.
4: نعم.
1: وإذا انتقضت عليه بعد أن أحرم يقضيها كم؟
4: 4 ركعات.
1: 4 ركعات. نعم 4 ركعات هكذا.
4: نعم. طيب. كذا.
1: طيب. لو واحد منكم قال يسأل يقول بالأمس صلاة العصر صليت خلف إمام مقيم وتبين لي أني صليتها بدون وضوء، ناسي بدون وضوء، كيف أقضيها الآن؟ يسأل هو الآن. نعم.
4: يأتي بها ركعتين.
1: ركعتين يقضيها 2 ركعات لأنه لم تعقد العقد. طيب لو واحد منكم يقول على صليت خلف الإمام المقيم بالأمس صلاة العصر ونسيت الركوع ولم أذكره إلى الآن، يعني كيف أقضيها؟
4: نعم
1: بها 4 ركعات لأن فزت عليه بعد إيش؟ بعد أن دخل مع الإمام، ما كذلك؟
4: نعم.
1: طيب لا بأس، يتقدم الكلام مسائل متعددة على هذا الكلام في التي تتعلق بصلاة المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم. واضحة؟ طيب عندنا ننتقل لزيادة الثالثة. مو الثالثة، قال وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. وإن يزد في الميت، مو معنى في الميت، في صلاة، صلاة الميت، صلاة الميت. تعرفون أن الصلاة على الجنازة لكن حال يصلى فيها التكبير، كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. ما كلك شيء؟ ورد أنه عليه الصلاة والسلام كبر 4 وكبر 5 وكبر أكثر من ذلك، لكن في خلافة عمر أجمعوا على إيش؟ على 4 تكبيرات. حيث لو زاد مثل أحدكم مثل في صلاة الميت كبر 5 أو كبر أكثر زاد تكبيرتين، هل هذه الزيادة تنقض الصلاة؟ ما الجواب؟ الجواب لا. ولكن هل ينبغي أن يزيد؟ لا، ينبغي الاقتصار على إيش؟ على 4، على ما وقع عليه إجماع في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك ويزيد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، هم معنى اثنتين أو تكبيرتين. نعم. أنتم تعرفون صلاة الميت على أنها هي فرض عليه إيش؟ على الكفاية. فرض على الكفاية. إيش معنى فرض على الكفاية؟
4: نعم. إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
1: سقط الباقين. هي لك الحال الأشياء التي تتعلق بالميت هي فرض على الكفاية. غسل وتكفين صلاة دفن فرض كفاية لميت يعني. إذا قام بها البعض سقط على الباقين. وكذلك نعم. وهي كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. هذا هنا الكلام إيش؟ لو زال تكبيرة أو تكبيرتين. قال بعدم إيش؟ بعدم النخب. هذا لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كبر أكثر من 4 ركعات. واضحة؟ نعم. ويجز في الميت، الميت والعيدين تكبيرة. طيب سؤالنا، متى يصلى على الميت؟ قبل الغسل ولا بعد الغسل؟ قبل أن يغسل ولا بعد أن يغسل؟
4: نعم.
1: بعد أن يغسل. بعد أن يغسل. أحسن شكرا. ويجز في الميت وماذا؟ والعيدين. والعيدين أي في صلاة العيدين. ما المراد بالعيدين؟ عيد الأضحى وعيد
4: الفطر.
1: الفطر. عيد الأضحى وعيد
4: الفطر.
1: الفطر. للمسلمين في السنة عيدان. ما كذاك؟
4: نعم.
1: لا زيادة. عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك في حديث أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر هذا لكن عيدان عند أولي النهى من مكبر عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غدي، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى السنة، السنة. لكن للمسلمين عيد أسبوعي وكذلك وهو يوم الجمعة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. مما ميز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة إيش؟ أن اختار لهم يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. هذا عيد أسبوع. والمراد بالعيدين هنا صلاة العيدين، صلاة عيد أضحى وعيد الفطر، وهي ركعتان بالتكبير في ضحوة الأضحى والفطور. فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى، يقرأ بالحمد وما تيسر جهرا وذاك بعدما قد كبر. عيد الأضحى وعيد الفطر. زين، في هاتين الصلاتين المشروع مشروع التكبير، وهي ركعتان بالتكبير. مش عارفين ما التكبير؟ ايش تكبير؟ تكبير جاء على خمسة وقوه خمسة. في حديث ابن عباس ماذا قال ابن عباس؟
4: نعم.
1: نعم.
4: عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء كبر سبعة ومن شاء كبر تسعة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. رواه الطحاوي.
1: أحسن. شكرا شكرا. وللتكابير وجوها ذكروا. وللتكابير وجوها ذكروا. جميعها طرق لمن يكبر. بطل أبيات. وللتكابير وجوها ذكروا. جميعها طرق لمن يكبر. فمن يشاء كبر فيها سبعة. ومن يشاء كبر أيضا تسعة. ومن يشاء يكبرا إحدى عشر. ومن أراد فثلاثا مع عشر. وهذه أقصى الوجوه فاعلما وفعلها من بعد ما قد أحرم. يكبرن الخمسة ثم يقرأ والباقي يفعلنه في الأخرى. فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. عرفتم أن التكبير تكبير العيد وجوه أربعة أربعة كما ذكر في حديث ابن عباس سبع من يشاء كبر سبعا ومن يشاء كبر تسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. كيف صورة قبل نذكر صفة التكبير ومن بعد نذكر كيف الزيادة الزيادة. عرفتم أن الآن لصلاة العيد للتكبير في صلاة العيد كم وجه؟ أربعة وجوه ما كذاك؟ فإذا كبر مثلاً ثلاثة عشر تكبيرة إذا كبر ثلاثة عشر تكبيرة يكبر خمس تكبيرات بعد الإحرام وخمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية وثلاث تكبيرات بعد أن يرفع رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يكبر كم؟ ثلاث تكبيرات. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكبر في الركعة الأولى بعد الإحرام ثمان وبعد القراءة من الركعة الثانية كم؟ خمس ما كذلك؟ ثمان زائد خمس كم؟ طيب طيب. والوجه الثالث أن يكبر في الأولى سبع وفي الركعة الثانية بعد القراءة كم؟ ست. الوجه الرابع يكبر في الركعة الأولى بعد الإحرام ست وفي الركعة الثانية بعد القراءة كم؟
4: سبع.
1: نعم. لمن كبر ثلاثة عشر تكبيرة كم وجه في صفة التكبير؟
4: أربعة.
1: أربعة وجوه. خمس وخمس وبعد الركوع كم؟
4: ثلاث.
1: لكن عن بقية الوجوه ما يشكوا بعد الركوع. من يكبر في الركعة الأولى ثمان وفي الركعة الثانية خمس.
4: خمس.
1: الوجه الثالث سبع وبعد الإحرام وست بعد القراءة من الركعة الثانية. زين. والوجه الرابع عكس هذا القول عكس هذا الوجه. ست في الركعة الأولى بعد الإحرام وسبع بعد القراءة من الركعة الثانية. شوف هذا في هذا العدد لك أربعة وقوف. أربعة. سمعتم؟ ضبطتم الآن ولا لا؟ طيب. زين. طيب حديث له بقية نكمل إن شاء الله بقية الدرس في الحلقة الآتية. لكن انتبهوا انتبهوا وعرفوا هذه الوجوه ولعلكم تحفظون الأبيات. زين. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
4: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
4: آمين.
1: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
4: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا
4: آمين.
1: واجعله وارث منا واجعل ثوارنا على من ظلمنا
4: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا
4: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
4: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
4: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

0: ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: فمن اضطر في مخمصة غير

الآن فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: حياد صفري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنعمه وفيض كرمه، له الحمد من بلج الصبح وأرسلت الشمس تباشيرها الذهبية، وانطلقت للصالحات نفوس أبية. استخلفنا الله تعالى بحكمته في هذه الأرض لعمارتها وحفظ مواردها أمانة، من مقتضياتها صونها عما يضر بالبيئة وحماية آية التوازن الكوني. ومن المفاهيم المعاصرة التي يسلط عليها الضوء مفهوم الحياد الصفري، ويشمل المساعي الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وخفض ما ينجم عن الأنشطة البشرية إلى أقصى حد ممكن، وصولا إلى جعل أثرها الصافي معدوما أو قريبا من الصفر، أو بالانتقال إلى الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، أو الاهتمام بوسائل التعويض أو الامتصاص للانبعاثات، وتحسين قدرة التربة والمحيطات على تخزينها، وإيجاد الحلول التقنية المناسبة مع الحلول القائمة على العناية بالطبيعة لتجنب الكوارث المناخية الشديدة. وهو توجه حميد ينسجم مع روح شريعتنا الغراء، فمن مراشدها الوضاءة النهي عن الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن السلوك التعبدي في حياة النفوس المؤمنة المحافظة على نقاء الهواء، والحرص على ترشيد استهلاك الطاقة، والعناية بغرس الأشجار، وحسن إدارة الموارد البيئية، فهي من العبادات عندما يقصد بها حفظ نعم الله وصون مصالح البشر. ونجد في الهدي النبوي الشريف أن غرس الشجرة صدقة جارية تنفع الإنسان والحيوان والطير، والنفوس المؤمنة تدرك أن ما جعل الله في هذا الكون من النعم هي أمانة نيطت بها ومسؤولية ألقيت على عاتقها، ما يدفع كل فرد ليتعامل مع البيئة بروح المسؤولية وانتهاج الشكر، مجانبا الإسراف والتبذير على اهتمام بترك أثر نافع للأجيال القادمة وبدر مثمر يجنيه الخلف. وبذلك يحول المؤمن الحياد الصفري من هدف بيئي إلى صورة رائعة من صور الوفاء بأمانة استخلافه، مجسدا بحسن عمله معاني الشكر والإصلاح والرحمة التي حضه عليها دينه الحنيف. لك الحمد، لك الحمد ما لاح في الأفق بدر وشمس، وما فاح ورد وزهر، لك الحمد ما سبحتك نجوم وأنشد حمدك نهر وبحر، وما ابتسم الروض من دمع غيم وعم البلاد إذا فاض بشر، وما تاقت الروح للشكر حبا وعم

0: میرا بشکری سر و جهر. فهیا بنا لله ربنا فبرحمته یطل الصباح فتلبس الآفاق وشاح النور وينطلق المخلصون إلى سبيل سعي مشكور. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووقفنا عند الجملة الاسمية وهو مؤمن، وهذه الجملة جملة حالية، والواو واو الحال، وهي التي تسمى أيضا واو الابتداء. ومعنى الكلام على جهة التقريب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤمن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية وهو مؤمن في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل. والجملة الفعلية عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وجملة جواب الشرط بل وجملة الخبر فلنحيينه حياة طيبة. تقدم أن الاسم الموصول من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر فلنحيينه حياة طيبة. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ودخلت الفاء على الخبر لأن من وهي الاسم الموصول فيها معنى الشرط وهو العموم، فيها معنى الشرط وهو العموم، ولذلك أشبهت أسماء الشرط، فاقترن جوابها أحيانا بالفاء كما هو الحال، بل فاقترن خبرها أحيانا بالفاء كما هو الحال في هذه الجملة: فلنحيينه حياة طيبة. والفاء زائدة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنحيينه، هذه الجملة جملة فعلية، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نحيين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نحيين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. حياة مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيبة صفة لكلمة حياة، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. ويجوز في من أن تكون شرطية، وظاهر كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن من في هذا الموضع ليست شرطية وإنما هي موصولية. ودل على ذلك أنه ذكر عند ذلك حكمها من أنها تكون للواحد وللاثنين وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، وهو المعبر عنه بالموصولات المشتركة أو بالموصولات العامة. وعند ذلك يجوز أن تعامل بناء على لفظها، ويجوز أن تعامل بناء على معناها، واللفظ يعامل معاملة الواحد، والمعنى يعامل معاملة المجموع. ولذلك نجد أن الضمير عاد مرة على من مفردا، كما هو الحال في قول الحق تبارك وتعالى: فلنحيينه. فإن الضمير وهو الهاء ضمير المفرد أو ضمير الواحد، فعاد الضمير مفردا على الاسم الموصول من، ونجده عاد مجموعا أيضا أو عومل معاملة الجميع أي معاملة الجمع بناء على المعنى، فعاد الضمير مجموعا كما هو الحال في قوله: ولنجزينهم. فالضمير وهو هم عائد على الاسم الموصول من، فعاد عليه الضمير مرة بناء على اللفظ، فإن لفظه لفظ الواحد، وعاد عليه الضمير مرة بناء على المعنى، فإن معناه في هذا الموضع معنى الجميع، أو معناه في هذا الموضع معنى الجمع. والمتقدمون يعبرون بكلمة الجميع ويريدون بها الجمع. وقد جاء في كتاب معمر بن المثنى، وهو مجاز القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. من تقع على الواحد وعلى الجميع، والذكر والأنثى، ولفظها لفظ الواحد، فجاء الأول من الكناية على لفظ من، وإن كان المعنى إنما يقع على الجميع، ثم جاء الآخر من الكناية على معنى الجميع فقال: ولنجزينهم أجرهم. وقد تقدم في الحلقة الماضية أن الأوائل يعبرون بالكناية ويريدون بالكناية الضمير وما شابه ذلك من الأسماء التي يكنى بها. فجاز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط عامل، وجواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب فنقول: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط عمل، عمل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن، فإن من من الجوازم وهو يؤثر في المحل إن كان لا يؤثر في اللفظ. وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط: عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل جزم، وجملة جواب الشرط: فلنحيينه حياة طيبة. وعلى هذا تكون الفاء رابطة لجواب الشرط. والجملة التي وقعت جوابا للشرط وهي الجملة الفعلية: فلنحيينه حياة طيبة في محل جزم، لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، وأداة الشرط من أدوات الشرط الجوازم. والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والصحيح أن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط مجموع جملتي فعل الشرط وجواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ومن النحاة من يقول إن الخبر هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، وهذا الرأي منسوب إلى الجمهور. ومنهم من يقول إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فإن جملة جواب الشرط وهي الجملة فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، فهذه الجملة في محل جزم باعتبارها جوابا للشرط، وهي في محل رفع باعتبارها خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط، والجملة أحيانا يكون لها أكثر من محل من الإعراب أو أكثر من حكم من حيث الإعراب، فقد تكون جملة لا محل لها من الإعراب على وجه، وتكون جملة لها محل من الإعراب على وجه آخر. وهناك رأي آخر، وهو أن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فإن كانت جملة فعل الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل، والضمير هو يعود على اسم الشرط أيضا، فجاز في هذه الجملة وهي جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. والجملة فلنحيينه حياة طيبة وهي جملة جواب الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الها الذي وقع مفعولا به، فجاز في هذه الجملة أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفة ثالثة مع الآية التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تحمل التحذير، تلو التحذير من الوقوع في المهالك يوم القيامة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها وإن كنت تلوتها سابقا إعادة مفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتق

0: صدق الله العظيم.
1: سابقا أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، وذلك قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
2: وبقي علينا أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية يا أستاذنا:
1: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثلاث جمل. الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
1: عطفت الجملة التي هي ولا يقبل منها عدل على قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
0: تليها لا النافية ولا عمل لها هنا،
1: لأنها داخلة على الفعل، والتي تعمل أعني النافية أعني لن نافية، التي تعمل هي التي تدخل على الأسماء تعمل بشروط. ولا يقبل،
2: يقبل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: رفع لخلوه من الناصب والجازم، منها
0: جار ومجرور.
1: أين نائب الفاعل؟
2: عدل يا أستاذنا.
1: جميل. ولا يقبل منها، والضمير عائد إلى النفس، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها، ولا
0: نعربها إعراب ما مضى من ولا السابقة.
1: جميل. ولا، الواو حرف عطف، لا نافية، تنفع
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تنفع؟
0: شفاعة.
1: والهاء مفعول مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون.
2: الواو حرف عطف يا أستاذنا،
1: لا نافية، هم
2: ضمير رفع منفصل يا أستاذنا،
1: مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. ينصرون
2: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
1: أين نائب الفاعل؟
0: الواو.
1: ولا هم ينصرون. جميل جدا. نعم، لم يسمى فاعل هذا الفعل، أي لا ينصرهم ناصر ولا يقبل أحد منهم عدلا. أما ولا تنفعه شفاعة، فالفعل مبني للمعلوم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما موضع هذه الجمل المتتالية من الإعراب؟
1: موقع هذه الجمل الثلاث الفعليتين والاسمية النصب.
0: النصب؟
1: نعم، لأنها صفات لليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي فيه، ولا يقبل منها عدل، أي فيه في ذلك اليوم، ولا تنفعها شفاعة، أي فيه في ذلك اليوم، ولا هم ينصرون. فلا ناصر هناك، ولا فداء، ولا شفيع، إلا إذا قدر الله تعالى وارتضى الشفيع والمشفوع له.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن تفسير قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل؟
1: لا يقبل منها عدل، أي لا يؤخذ بدلها فداء. فالعدل الفداء.
2: العدل الفداء.
1: نعم، العدل ما يفدي به الإنسان نفسه أو ماله من شيء. فالعدل هنا بمعنى المعادل، أي الذي يفدى به. هناك مفدي وهو الشخص، وفاد وهو الذي يأتي بالفداء، والفداء الذي يؤتى به. فهناك يوم القيامة لا يمكن أن يفدي إنسان إنسانا، لا بنفسه ولا بماله ولا بما في الأرض جميعا.
0: فكيف نفرق بين هذه المفردة وبين العدل بمعنى تطبيق القانون أو العدالة؟
1: أصل العدل وضع الشيء في موضعه. يطلق العدل أساسا ويراد به وضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو ضد الظلم. والعدل يطلق على الفداء، أي ما يعادل الشيء ويساويه. والعدل يطلق على ما يساوى به شيء. قال تعالى: والذين هم بربهم يعدلون، أي يساوون به غيره، وذلك من أعظم الكفر وأقبحه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: ولا تنفعها شفاعة؟
1: ولا تنفع النفس شفاعة شافع، لأن الشفيع ينتفع بشفاعته في هذه الدنيا. والشفاعة في أصل وضعها ضم جاه الشفيع للمشفوع

0: ينفعه بشيء، لكن هناك لا تنفع أي شفاعة ولا يقبل أي عدل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة الشفاعة؟
0: جميل. الشفاعة كما قلت مأخوذة من الشفع، والشفاعة أن تضم جاهك وأنت شفيع إلى جاه المشفوع له مع من تشفع عنده، ولذلك فهي مأخوذة من الشفع، لأن الشخص مع الشخص يصير شفعا. على أي حال، هناك لا تنفع أي شفاعة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل المراد هنا بقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة نفي العدل أم نفي الانتفاع أصلا؟
0: جميل. المقصود من قوله تعالى ولا يقبل منها عدل نفي أن يكون هناك فداء، ومن قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة نفي الشفيع تماما، على حد قوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس فيه منار أصلا. يقولون في الأرض التي ليس فيها أي حيوان لا ترى الضب بها ينجحر، أي ليس بها ضب تماما. فالمقصود هنا من نفي الأمرين نفي وجودهما تماما، لا تنفع الشفاعة ولا يقبل العدل، أي ليس هناك فداء وليس هناك أي شفاعة لهذه النفس، اللهم إلا إذا أذن الله لشفيع أن يشفع وارتضى ذلك المشفوع له.
1: فما رأيك أن نختم هذه الحلقة الآن يا أستاذنا؟
0: نختمها ببيان قوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا يمنعهم مانع من عذاب الله، لأن النصر عبارة عن المنع، عن منع الضر، فالناصر يدفع عنك أو النصير يدفع عنك ويمنعك من أن يضرك أي يضر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية والتي تحمل الرقم 24 من آيات سورة البقرة بعد 100
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

نصر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.

ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن قصة سيدنا إبراهيم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونقف مع الآيات أولا ثم نتحدث. فالله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نقف هنا عند هذا الموضع لننظر فيه ونتأمله، وأيضا نستفيد ونتعلم مما قاله علماؤنا، علماء

إسلام في تفسير هذه الآيات: الذي خلقني فهو يهدين. وصف الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة: الخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران الذنب للتائب، والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. طبعا هنا نتحدث أيضا عن الآيات التي تأتي من بعد: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إلى آخر الآيات. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يصف لهم صفات الله عز وجل. وسنجد هنا أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الكريمة، كيف يربي القرآن المؤمنين على العقيدة الصحيحة والتعلق بجلال الله العظيم. فالمؤمن وهو يتلو هذه الآيات في هذا المشهد القرآني يشده كيف يعدد سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم الله عليه، وذلك الأسلوب الرفيع في حكاية تلك النعم التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج. وكم نسمع هذه الكلمات من هذه الآيات العظيمة من أفواه المؤمنين: فهذا مريض يردد، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا جائع يردد، وهو الذي يطعمني ويسقين، وذاك المقبل على الآخرة الذي يردد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فما أجمل أن يتربى المسلم والمسلمة على تعداد نعم الله، ففي تعدادها تقوية للإيمان، ومحبة للرحمن، وطرد لوساوس الشيطان. وسنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعدد نعما أخرى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى. فها هو عليه السلام يذكر نعمة الولد كما في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ونجد القرآن يعدد فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ويقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كما في سورة يوسف. ويقول في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ويقول فيها كذلك: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهكذا علينا أن نذكر نعم الله عز وجل علينا، وهذا أمر يرشدنا القرآن الكريم إليه في مواضع عدة. الله تعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ويقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآية عفوا في الأحزاب وليست في الأنفال. فإذا هكذا يربي القرآن الكريم أتباعه على شكر النعمة وذكرها. ونواصل إن شاء

0: الله حديثنا في اللقاء الآخر القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار السنة.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ومن الناس من يشتري لهو الحديث

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ

رهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما